0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بمجموع 555 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. صادق مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تعم تطوير البنيات التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسد محمد رشدي. وفي مجال البنيات التحتية صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخلة بتكلفة إجمالية تبلغ 4,700,000 درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3,000,000 درهم. كما صادق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخلة بتكلفة تبلغ 7,000,000 درهم لإرساء برنامج التسويق الترابي للجهة. وتروم هذه الاتفاقيات الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
2: جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
0: إذاعة الداخل أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخل غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

سكالينا مسخان وسكالينا مكرم من اللي قبلنا فغنا انا يفرق بالزين زين زينا اسمعنا لقط طالب زبانا ولقط شعر لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا مال بتنا جبناه.

دارت لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

والمرء يكرم إذا دم من الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا، ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك فحسب، بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة. وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه، بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية، فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم، يستخدم مصطلح

يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية. وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جدا للصحة النفسية والعقلية، وينمي أيضا من القدرة على التواصل بشكل جيد، وله دور مهم فيما يلي. أنه يساعد في بناء الشعور بالانتماء ويعزز من تقدير الذات. يتيح فرصة جيدة لتبادل الخبرات الإيجابية وتطويرها. كما أن التواصل المستمر مع الآخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية. من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء صحة نفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعينا الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين الصحة النفسية، فهي مفيدة جدا للصحة بشكل عام، ولها دور مهم في تحسين الحالة النفسية، لأنها تساعد في التخلص من المشاعر السلبية بشكل كبير، كما أنها تفيد أيضا هي الأخرى فيما يلي. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس، وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية في الدماغ وتقلل من القلق النفسي. من بين أيضا الأمور الإيجابية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية هو تعلم مهارات جديدة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير أيضا في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال

زيادة القدرات بشكل عام وتطوير الجانب الشخصي وتعزيز الإحساس بالمسؤولية وتقدير قيمة الوقت وأيضا إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي. فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا. لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية، مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو الأحداث التي تحصل معه أو العالم من حوله. لأن الاهتمام باللحظة الحالية يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، ويسمى هذا التصرف بالوعي أو اليقظة، وله دور مهم في الاستمتاع بالحياة وفهم الإنسان لنفسه بشكل أدق والتعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل إيجابي، وتجعله يدرك الأحداث التي تجري من حوله بشكل أفضل. وهذه بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية. هناك العديد من العادات والنشاطات التي من شأنها دعم الصحة النفسية وتحسينها، نذكر منها: تخصيص وقت كل يوم للبقاء مع العائلة، مثل تناول الطعام أو الحديث معهم. الخروج مع الأصدقاء الذين لم يتم رؤيتهم منذ فترة بعيدة. الابتعاد عن التلفاز والخروج للتعامل مع الآخرين أو أداء نشاط معين. القيام بأعمال تطوعية لأي مستشفى أو مجموعة مجتمعية. إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة. تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة. تحمل مسؤولية جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل. التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة. وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك.
جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم. وتوفير التعليم أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم. وأخيرا إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى لكم تحيات دوشا بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهي نسلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخلة، وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء كيخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة، لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنت الداخلة، وهي تابعة جامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد. وأسطر تحت هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي، وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسر فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. وياكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنو هي أهدافها تخصصاتها أفاق تكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبوا به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
1: وهذا الشيء على استضفناك لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي نعرف شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
3: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزهر تم إحداثه مؤخرا، وتم انطلاق الفعل للدروس البيداغوجية هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخل ومنطقة الداخل بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
1: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخل عاصمة جهة داخل وادي الذهب قبلة جامعية. طيب، إذن من خلال كلامك دكتور يوسف، إذن نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيفشرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو هو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
3: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هذه المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجية حديثة.

0: ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال لورين باي دوين أبروندر أن أبليكون، سيتادير أن هذا الطالب تيدخل المؤسسة وتيتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية، تيتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
1: يعني يتعلم بالممارسة.
0: بالممارسة. وكذلك باغ بروجي بيداغوجي بالمشروع. هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا الياطوار. المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكونوا عندهم دي مشاكل تيعطوها علينا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا تيشتغلوا عليهم. فوالا وهادشي هادشي خداوه من تجارب اللي هي رائدة في أمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونترا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسه.
1: والسنوات ديال الدراسه
0: بالنسبه لسنوات الدراسه عندهم سنتين تحضيريه يعني ابري لو باك تيقراو واحد العامين ديال المواد الاساسيه، وحتى في هذه المواد الاساسيه تمشيو بنفس الطريقه ماشي تنديروا بالطريقه. من بعد تدخل السيكل ديال الانجينيور تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس. وعندنا عده شعب وعده ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام اول فوج.
0: هذا اول فوج اللي كاين هذا العام.
1: العدد ديالهم
0: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكه. وغتضاف عليهم واحد المجموعه ديال الطلبه الافارقه.
1: اذا ولا عندها حتى بعد افريقي.
0: بعد افريقي هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابه للطلبه الافارقه يدرسوا هذه التكنولوجيات المتقدمه باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربه يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: اذا حسب كلامك الدكتور يوسف المدرسه ما جات فقط انها تقدم تكوين اكاديمي وانما كترتبط ايضا بالتنميه والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد انت الدخلة هاد المؤسسه الجامعيه في مواكبه التحولات الاقتصاديه والتنمويه اللي كتعرفها جهتنا جهه الدخله وادي الذهب؟
0: بطبيعه الحال كما تتعلمون جميعا جهه الدخله وعرفت واحد الطفره اقتصاديه كبرى وعندها مشاريع كبيره منها الطاقه الريحيه في الطاقات المتجدده، منها الميناء الاطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابه كبيره ديال اللوجيستيك تربط بين افريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحيه. دونك وكاين ثاني المشاريع اللي هي ديال الصناعه البحريه. دونك هاد المشاريع كلها خاصه كفاءات محليه باش تضمن
1: اطر قاره.
0: الاشكاليه الكبيره اللي تلقاو في الداخله هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينه. اذا لك كونتي واحد مجموعه
1: واحد الهدر من
0: نعم لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل وراه غادي يبقى. وابناء المنطقه تما نفس الشيء، عندنا بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا انهم يمشيو يقراو في الداخل وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. هنا دابا هاد المدرسه غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبه المهندسين اللي هما عندهم قدرات عاليه في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسه جات كمكمله وكركيزه اساسيه باش هاد مواكبه هاد المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستار اب
1: ويشغل
0: معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال وعندنا فرص الشغل كثيره الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو
1: صافي. طيب بالنسبه للتكوين شنو هي ابرز المجالات والتخصصات اللي

0: الذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: وفي جميع
0: في جميع
1: المجالات.
0: المجالات، لا سواء الطبية ولا
1: وبعدها كان هنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال؟
0: الأمن المعلوماتي.
1: ما شاء الله.
0: الأمن المعلوماتي.
1: اجي
0: ولذلك هذه الرؤية ديال الاستراتيجية أنهم خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثة كالأمن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحة، في الصناعة، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجددة، نشوفوا أن الجهة الداخلة مقبلة
1: صحيح،
0: على
1: وعندها مؤهلات
0: مؤهلات،
1: مهمة. نعم،
0: كاين الجرين اويل، داك الأخضر سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاحي الأخضر.
0: المخطط الفلاحي، وكاين الطاقة الهيدروجينية هذاك الأخ، وكاين الطاقة الريحية، وكاين تحلية مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبة لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا إضافة نوعية، ويرفعوا من مكانة الجهة الداخلة وأفريقيا كذلك.
1: جميل، وهذا بصراحة كيفرح بشرى طيبة على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت أدرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أصبح اليوم من أهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخلة وديداب، وأكيد ديال الأقاليم الأخرى، وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديدا؟
0: هاد المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمه ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤيه استراتيجيه، خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء الاصطناعي لايجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان يعني الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد تعلم اوتوماتيكي، هو تعطيه واحد بيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات،
1: تنبؤات.
0: تنبؤات، وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. احنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب أكيد أن نبغي نعرف هذه الروبوتات والأنظمة الرقمية، شنو هي الآفاق المهنية اللي تقد أنها تفتحها هذه التخصصات أمام الطلبة؟
0: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تتسالوا عنه، خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى، تيقول لك اكوا الصيغ، علاش غندير انا هاد الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط، دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركة ديالو في التكنولوجيات المتقدمة، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحة الذكية. دابا الفلاحة حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليدية، ولات تعتمد على أنظمة ديال الرقمنة وعلى أنظمة الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الأسمدة وكذا، ولا وقتاش خاصهم، يعني كل شيء ولا في الأورديناتور، يعني ممكن يتبع العملية كلها. هاد العملية هتخليه يوفر ليد العاملة، يوفر تكلفة، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال المياه السقي، لأن ملي تدي هذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غيوفر عندنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبة ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبة للموانئ، حتى هي راه ولات
1: صحيح
0: ذكية،
1: مطلوب.
0: ولات تسير بواحد الطريقة ذكية، ما بقاش الطريقة التقليدية. دونك الطلبة عندهم آفاق كبيرة. أنا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا أبناء المنطقة، راه كل شيء قدامكم،
1: هذا هو صحيح.
0: خاص غير الوليدات يقراو. إيش

0: العاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع ليه فرصه. عنده كل شيء في المدينه دابا الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل. خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال المجتمع.
1: الحمد لله ومعه والديه واهله. طيب سيصدن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها، كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول كما تعلمون مؤخرا ولاو هاد الهجمات السيبريانيه
1: صحيح والاختراقات
0: وسرقه المعلومات التي تشكل واحد الخطر
1: كبير تهدد
0: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكه المغربيه توجهت في هذه السنوات الاخيره على انشاء عده تكوينات في الامن المعلوماتي. وبطبيعه الحال ما دام هذا كاين خصص كبير حتى جهه الداخله والذهب غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الامن المعلوماتي وحمايه المعلومات الشخصيه والعموميه. دونك راه ضروره مليحه من اجل التحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه.
1: دونك هو هذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
1: من اجل خلق واحد الامن. طيب من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقتنا جهة الداخلة وادي دهب قطب وطني وإفريقي التكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. اولا المملكه دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنه باش نجيبوا الطلبه الافارقه. دونك الداخله هي بوابه ديال افريقيا في الناحيه الاقتصاديه وغتكون كذلك بوابه الناحيه العلميه والتجاريه.
1: صحيح.
0: وهاد الطلبه اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخله غادي يكونوا هما واحد دي ميساجغ يعني هما غادي يديو واحد الصوره على الداخله انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائيه تنصدروا لهم حتى العلم. وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في اعين افارقه.
1: صح وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
0: مؤتمرات
1: تماما
0: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي غيدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكون نواه ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات. دونك
1: اذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان انك فكرتيني فيه، واش كنت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه ام ان هاد المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الأفكار الجديدة؟
0: فعلا من بين الأهداف المسطرة في المدرسة واللي محطوطة بغمي لكمولين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الأفكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع أو شركات ديال التكنولوجيا العالية. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه بحال مارك ديال الفيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لهاد الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: أكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهية ديال الأوصال لأن فعلا هذه مؤسسة اللي أكيد غيكون تنافس شريف بين الأوصال من أجل أنهم يحظوا بالقبول. أشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
0: بالنسبة

0: المدرسة بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود، وهي مدرسة وطنية يعني عندها تدخل الوليدات من جميع ربوع المملكة ماشي فقط جهة الداخل.
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر
0: الانترنت، تيتسجلوا اولا دي بري انسكريبشن عن طريق البوابة، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحة بشكل دقيق، ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحلة الثانية تتكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبة المتميزين وتدوز واحد الكونكور تيست إكري، تدوز من بعد داك التيست إكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبة اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبة
1: الصفوة ديال
0: الطلبة ديال لأنه يتخرج مهندس خاصو يكون
1: صحيح.
0: وهاد المدرسة تستقطب تلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضية أو بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل، وكذلك الشعب التقنية إلكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنية، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسة.
1: وعادة التسجيل كيبدا مورا
0: البكالوريا، تيكون هاد السنة كان مورا البكالوريا، ولكن السنة الجاية غيكون بحالو بحال قبل
1: قبلي كما جاري
0: بيلا كما جميع المدارس اللي دات استقطاب محدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكان عرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم، من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي
0: المجلس الجهوي
1: عفوا، إذن نصحح، إذن المجلس الجهوي فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم، هذا تعني الأهمية القصوى والكبرى لهذه المؤسسة اللي غادي تكون. ودونك باش تكون من الطراز العالي، لا من ناحية البنية التحتية ديالها ولا من ناحية القاعات ولا من ناحية المختبرات، وتتعرفوا أن التكاليف ديال المختبرات العلمية تكون تكاليف عندها باهظة. دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد ودراسة. دونك كبداية المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم، ورئاسة الجامعة تساهم واحد 30 باش تبنى، من بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة. هادشي شنو تعني؟ تعني أن الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية، مختبرات عالمية اللي يقدر يقرأ فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غادي نوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع، باش نكونوا صريحين.
1: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي دكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
0: بطبيعة الحال من أجل التسريع من وتيرة ديال البناء، تم تكليف هذه الشركة الجهوية، دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعة، وتتأيد ديك البيروقراطية اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقة القديمة
1: غادي نعطل المشروع.
0: فوالا، خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا،
0: من اجل تسريع الوتيره ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تتقوم مش عارف الطريقه، راكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينه كلها
1: تماما تغير الوجه
0: للمدينة. نشكروا السيد الوالي على هاد الشركة اللي ولات تتسرع هاد المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
1: صحيح، وبان الأثر ديالها،
0: بان الأثر، ونفس الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان هاد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: إذا غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية إضافية نوعية
0: جميل للمدينة والجهة ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث.

0: العلمي والابتكار وهي تستشري في المستقبل. ما كرهتي لعدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشن هي رسالتكم للشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
1: اولا تبغي نشكرك اخي احمد على هذه الاستضافه وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرساله خاصه للطلبه ديال المدينه الداخله وجهه الداخله، ورساله عامه لجميع الطلبه المغاربه وكذلك الافارقه. بالنسبه للطلبه الداخله، راه الابواب مفتوحه لكم، ما عليكم الا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية، راه المستقبل كله أمامكم.
0: والأساتذة راهن إشارتهم.
1: الأساتذة، أنا أول أستاذ اللي دائما
0: الأبواب، ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقة.
1: ديما الأبواب ديالي مفتوحة، وديما عزيز عليا، سي اون باسيون، نعاون الطلبة ونعاون أبناء المنطقة باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى، ونحلوا لهم المشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه، راك تتنقدوا،
0: كيكون داك التواصل مع
1: الجميع، يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل حياته كامله.
0: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى طريقة باش كتوصل الأفكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم أنهم يحسوا بالقيمة ديال هذه المؤسسة. بصراحة هذه طريقة بيداغوجية ما معطية لأي كان. إذن كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل المعروفة اختزالا واختصارا إنت الداخلة. إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أكيد أن الاستثمار في المعرفة العلمية هو استثمار في المستقبل، وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن الداخل كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للإنخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية، والمساهمة كيف شار دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذن إلى هنا مستمعتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: يرجى أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل وادي الذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بمجموع 555 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنية التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسد محمد رشدي. وفي مجال البنية التحتية صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال البناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخل بتكلفة إجمالية تبلغ 4,700,000 درهم يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3 ملايين درهم. كما صادق على اتفاقية مع

0: وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بالدخل بتكلفة تبلغ 7 ملايين درهم لإرساء برنامج التسويق الترابي للجهة. وتروم هذه الاتفاقيات الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية، فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم طبعا، سائلين الله لكم كل اليسر والخير ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسننا الإصغاء إليها وأتقننا التعبير بها. فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية وإلى ألسنتكم فصاحة وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع

توصل البرنامج من المستمع الكريم نور المتوكل، مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا، بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجزى حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة: من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها. فقد يستغرب

البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محادات. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حداء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان، المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف أي النعل الذي نلبسه في الرجل، أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى بجانب وبمحاذاة بالقرب من، لذلك يقال في اللغة جلست حذاء أخي أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية يضحك منها الناس في الأول، لكنهم عندما يفهمون المقصود الجميل فعندئذ تصبح الأمور عادية. وطبعا نشكر الأخت الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر ببلجيكا.

0: وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت المستمعة الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلا أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدانة التروزي.
1: سعيدة غاية السعادة المتحدثة ميدانة التروزي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية لمهده ومقدمه، مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي. في مجال التصويبات اللغوية أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا، وقل ينبغي لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون. صدق الله العظيم. لا تقل ردخ للأمر، وقل أذعن للأمر، لأن ردخ بمعنى كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا، يقال ردخ رأسه بالحجر أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء، وقل دية بكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه، وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح، يقال نوهت بالقصيدة أي أشدت بها. لا تقل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار

الاتحاد مصدر الفعل اتجر بمعنى تجر، لا تقل نسو بفتح السين وقل نسو بضم السين، يعني الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها، مثلا نسي نسوا بقي بقوا لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين وقل مشوا بفتح الشين، أن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها، مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر فقطعها بي فانقلبت إلى خسري، ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري، فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حمى ذلي بعزك عزة، واسدل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني في الورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

0: وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نورتين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من المدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف، لكنها تختزن مشهدا إنسانيا عجيبا وتفتح لنا نافذة واسعة على أسرار اللغة وعلى معنى القيمة الحقيقية للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأملوا المشهد. يوسف عليه السلام، ذلك الغلام الذي كان بالأمس ابن نبي وحفيد نبي ومن بيت النبوة والكرامة، أصبح في أعين بعض الناس سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام ينتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة: وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس به الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد، معدودة، محدودة، قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة، ومكانته عند الله مقدرة ومعلومة. ثم تأتي خاتمة المشهد: وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه، ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن، لم يقل وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة، ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم، الذين رأوا عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر. الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم وسائل من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول. فيوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز، والغلام الذي بيع بدراهم معدودة سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان أن تقدير الآخرين له هو الحقيقة؟ قد يقلل أحدهم من شأنك، أو يستخف بعملك، أو لا يرى فيك إلا جانبا صغيرا، فيبدأ الإنسان في الشك في نفسه. وهنا تأتي قصة يوسف لتقول لنا: لا تجعل تقييم الناس لك هو الميزان الوحيد لقيمتك. فالناس يرون اللحظة، والله يرى الرحلة. والناس يرون الظاهر، والله يعلم الباطن. الناس قد يحكمون على البئر، والله يعلم أين سيكون القصر. قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة لأن نظره محدود، لكن الله قد يخبئ لك من الفضل ما لا يخطر لك على بال. ولكن علينا أن نفهم الرسالة بتوازن. ليس معنى ذلك أن كل من انتقدنا ظالم، ولا أن الإنسان لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، بل المعنى: لا تجعل حكم الناس النهائي عليك، ولا تجعل ثناءهم مصدر قيمتك الوحيد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الشكر التام لمعدي هذه البرنامج سيدي محمد العدي. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. محمد أشرف.

الكريم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم.

0: محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكر روح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد.
1: أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه بالبرنامج.

مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا فيكم بعد الله كبير أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي اللغوي فوائد، وإلى ذائقتكم اللغوية متعة، وأن تكون كلمات هذه الحلقة قد تركت في نفوسكم أثرا طيبا، وفي أذهانكم سؤالا يدعو إلى مزيد من البحث والاكتشاف. وتذكروا مستمعين الأماجد، تذكروا دائما أن العناية باللغة ليست ترفا فكريا، بل هي عناية بالفكر وصيانة للمعنى وارتقاء بالتواصل، فكلما استقامت العبارة اتضحت الفكرة، وكلما ازددنا معرفة بلغتنا ازددنا اعتزازا وفخرا بهويتنا، إلى أن نلتقي في إشراقة لغوية جديدة. تقبلوا أطيب التحيات وأصدق المتمنيات من فريق البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دمتم وفيات وأوفياء للغتنا الجميلة، معتزين بجمالها، حريصين على سلامة التعبير بها. شكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اجي نسلمو اجي اجي نسلمو يمكن تفهمو يمكن يمكن تفهمو اجي نسلمو اجي اجي نسلمو يمكن تفهمو يمكن يمكن تفهمو شبيني وبين كلي لا علاش نتخاصمو علاش نتخاصمو شبيني وبينك قولي لله علاش نتخاصمو.

رخصوا محشومة، رخصوا محشومة.

علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا شبيني وبين كل الله علاش نتخاصموا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حت للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام فهم اللي تشعر وتحس جهر بكلام

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس وواجب السعي والعمل للمعاش، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب، لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم

لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها، والرجل هو المسؤول عن قوت عياله وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف في جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا

0: ليس منا، وفي رواية لأبي داود ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات؟ ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله، وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله، ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون، وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى،

يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين، كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع

تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظن كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم ومن هو واحد كل على بعضه سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي ولكنها تنتهي، فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

دعواتهم الحياة تحلى ما كانتهم عند الله.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة أبيدار.

حيثما يصلكم شعاع أثير إذاعة الداخلة الجهوية. كنرحب بكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة.

صباحكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، صباح السعادة للقلوب الجميلة التي لا تنثر إلا العطر الفواح الذي يبهج النفوس وينعش الأرواح.

نلتقي في هذه الصبيحة الإذاعية، وطبعاً كل أمل طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نكون عند حسن ظنكم. اللهم صباحاً يحتوي ألطافك الخفية، صباح يتبعه فرج وفرح وخير وبشرى، صباح الخير واليسر، صباح الود والورد.

اللهم نجاحا وفلاحا وصلاحا وإصلاحا وانشراحا وأفراحا، ورزقكم بالا مرتاحا ووضعا مريحا.

اللهم اجعل هذا الصباح الجميل بوفائكم وحضوركم أحبتي المستمعين الأوفياء لأثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل مليئا بالخير والمسرات واليسر والبركات. حيثما كنتم وأينما وجدتم جعلكم الله مستمعتنا مستمعين من المطمئنة قلوبهم المنشرحة صدورهم والمضاءة دروبهم والمستجابة دعواتهم. صبحكم الله بالخير والعافية.

ما أجمل الصباح حين يبدأ بكلمة طيبة، ويزداد جمالا لأن للصباح لغة خاصة لا يفهمها إلا من استقبل يومه بالأمل. كل صباح هو فرصة جديدة لنقول للحياة ما زال في القلب متسع للأمل. أكيد حين تشرق الشمس لا يشرق الضوء وحده، بل تولد معه فرص جديدة. صباح جديد يعني أن للحياة بقية وللأحلام مواعيد أخرى.

هذه الفقرات تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

الخواطر من وحي الخاطر. أرح قلبك باختيار الهدوء، ليس الهدوء دائما هروبا كما قد يظن البعض، وليس الابتعاد ضعفا أو عجزا عن المواجهة. أحيانا يكون الهدوء أسمى درجات القوة، لأن الإنسان حين يختار أن يريح قلبه إنما يكون قد تعلم بعد تجارب طويلة أن ليس كل شيء يستحق أن يستهلك من عمره وطاقته ومشاعره. أكيد نحن نعيش في عالم مليء بالضجيج، ضجيج الكلمات وضجيج الآراء وضجيج الخلافات التي لا تنتهي، وكل شيء من حولنا يدعونا إلى الرد والتبرير والدفاع والدخول في معارك قد لا يكون لنا فيها ربح ولا فائدة. لكن الحكمة الحقيقية تبدأ حين نسأل أنفسنا: هل يستحق الأمر حقا أن نمنحه من راحة قلوبنا؟ إن بعض الأشياء لا تحتاج إلى تفسير، وبعض المواقف لا تستحق الرد، وبعض الأشخاص لا يغيرهم طول الحديث أو اللوم. هناك صمت أبلغ من 1000 كلمة، وهناك انسحاب يحفظ للإنسان كرامته.

وهناك تجاهل ليس جهلا بما يحدث، بل وعي حقيقي بأن الانشغال بكل شيء قد يفقدنا أنفسنا. فلا تفسر كل صمت، لأنه قد يكون صاحبه متعبا من الكلام. ولا تخاصم كل مختلف، فالاختلاف سنة من سنن الحياة، وليس كل رأي مخالف إعلانا للحرب ولا دعوة للمواجهة والصراع. فلا تمنح التفاصيل الصغيرة أكبر من حجمها، فكثير مما يؤلمنا اليوم قد نكتشف غدا أنه لم يكن يستحق كل ذلك الحجم من القلق. كم من أمر أرهقنا التفكير فيه ثم مر كأنه لم يكن، وكم من خلاف استنزف راحة أرواحنا ثم اكتشفنا بعد حين أن الصلح كان ممكنا لو أننا منحنا أنفسنا قليلا من الهدوء والتزمنا بقليل من الصبر. وكم من شيء سعينا خلفه بإصرار وإلحاح، فلما ابتعدنا عنه أدركنا أن راحة القلب كانت في عدم التعلق به. إن النضج لا يعني أن نربح كل النقاشات، ولا أن نحتفظ بكل العلاقات، ولا أن نصلح كل من كسر. النضج الحقيقي الإيجابي هو أن نعرف متى نتكلم ومتى نصمت، ومتى نتمسك ومتى نترك، ومتى نقاوم ومتى نختار السلام. أرح قلبك، فليس بالهروب من الحياة بل بفهم الحياة. اختر معاركك بعناية وفي الوقت المناسب، ولا تجعل كل كلمة تسمعها عبئا عليك، ولا كل تصرف تراه قضية تستحق المواجهة والدخول في صراعات مجانية تافهة لا قيمة لها. لأن العمر أقصر من أن نضيعه في إثبات أنفسنا لمن لا يريد أصلا أن ينفهمنا، والروح أثمن من أن نستنزفها في مطاردة كل ما يبتعد عنا. وأحيانا يكون التخلي ضرورة، لا لأننا لم نعد نحب، ولا لأننا عجزنا عن الاستمرار، بل لأن الاستمرار في بعض الأمور يصبح نوعا من الأذى المجاني للنفس. ليس كل ما نرغب فيه خيرا لنا، وليس كل ما نفقده خسارة. فربما كان في بعض ما يغادرنا متسع لشيء أجمل لم يأتي بعد. فامنح وامنحي نفسك حقها في الهدوء، وحقها في الابتعاد، وحقها في أن تقول يكفي. ولا تحمل قلبك ما لا يطيق، ولا تطلب من الحياة أن تكون دائما كما تريد وتتمناها، بل تعلم أن تتقبل وأن تتجاوز، وأن تترك بعض الأمور تمضي دون أن تمضي معها راحة بالك. أرح قلبك باختيار الهدوء والسلام الداخلي، فليس كل ما يحدث حولك يستحق أن يحدث. وخو إيمانك في الله سبحانه.

0: غذاء ودواء.
1: إذا كان نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذا الفقرة غذاء ودواء، اللي طبعا ذكر دائما إذا كنت كتستعمل الأدوية اللي مرق لك الطبيب فواصل أنك تستعملها، وإلا بغيتي تستعمل شي وصفة مثلا قريتها ولا أعطاها لك شي حد فدائما استشر طبيبك. والهدف من هذه الفقرة نذكر دائما هو فقط أننا نرسخ واحد الثقافة الصحية اللي أكيد ما كتعفيناش من استشارة الطبيب. فمرحبا بكم في هذه الفقرة.

قليل من الناس اللي كيعرفوا القيمة ديال فيتامين دي أو فيتامين دال، وهذا علاش كينصحونا الأطباء لأن باش يكننا ناخدو هاد فيتامين دال نبقاو ما نبقاوش طول النهار في الداخل وعدم التعرض للشمس، وحتى إلا درنا واقي الشمس ما يكون داك الواقي اللي مفعوله قوي لأنك يحرم الجسم الاستفادة من واقي الشمس ولو على الأقل شي 5 دقائق أو 10 دقائق نعرضوا أجسامنا وبالخصوص الذراع والأرجل للشمس لخمسة وعشر دقائق. ومن الأشياء أيضا اللي كتنقص من الفعالية ديال فيتامين دي داخل أجسامنا هو قلة النوم والناس اللي كتسهر، وطبعا اللي كيستعملوا كيدخنوا

كي يتناولوا الكحول، فهذا كله كي يضر الأجسام ديالنا وكيجعل الفيتامين د ناقص منه وقليل جدا. وطبعا من الأشياء اللي كتطلع نسبة ديال الدهون الثلاثية والسكر وكتأثر على فيتامين دال تناول الحلويات والسكر الأبيض والمشروبات الغازية والعصائر المصنعة وأيضا الخبز الأبيض والمعجنات الكثيرة والمقليات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة والشحوم الحيوانية الكثيرة، وبالخصوص أيضا الناس اللي كيبقوا إلى وقت متأخر من الليل عاد أنهم كي يأكلوا شي حاجة اللي هي فيها النشويات ولا فيها الدهنيات وكتكون كثيرة وما كتكونش الحركة.

ومن الأشياء اللي كتمنع من امتصاص فيتامين دال فاش كتكون عندنا السمنة الزائدة أو لبعض لكننا كنتناولوا بعض الأدوية كيف أدوية الكورتيزون، فأكيد ما يلطنا نوقف أي دواء كنستعملوه فقط نخبروا الطبيب ديالنا. ومن الأشياء اللي كتنقص فيتامين دال في أجسامنا فاش كنشربوا أتاي ولا القهوة مباشرة بعد الأكل، فهو أيضا كيأثر على فيتامين دال في أجسامنا. أكيد له يتسألوا أشنه النصائح اللي يلطنا نتبعوها يكن أننا يكون عندنا فيتامين دال مرتفع في أجسامنا. إذن من النصائح أنك تمشى كل يوم 30 دقيقة في الشمس وتنقص من السكريات والدهون وتكثر من الخضرة وشرب الماء طبعا بين الوجبات وبشكل اللي هو منتظم وتناولوا السردين. إذن تمنوا لكم إن شاء الله الصحة والسلامة.

0: معي ببلاتو إذاعة الدخلة صفية بوفوس بصفتها ممرضة بمختبر التحاليل الطبية المتواجد بمقر المستشفى الجهوي بمدينة الداخلة، المستشفى اللي أكيد كيجيو العديد من الناس ديال الساكنة، وهذه فرصة نحييو كل الأطر العاملة بالمستشفى ديال مدينة الداخلة. وضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة هي خريجة معهد التمريض بالداخلة، مرحبا بك صفية.
1: اولا شكرا استاذ الهدي على الاستضافه، وانا جيت سعيده بحضور ديالي هنايا، شكرا.
0: بارك الله عليك. طيب ندور بدايه صفيه، الى سمحتي اشنو هو اللي جعل صفيه انها تختار العمل كممرضه في مختبر ديال التحاليل الطبيه، وحنا كنعرفوا بان هذا العمل هو عمل مضني شاق، ما شنو هي الاشياء اللي دفعتك أنك تختاري هذا المجال؟
1: صراحة أنا هذا المجال ما اختاريتوش، هو اللي اختارني، حيت كان أنا آخر حاجة كنت كنفكر فيها هو أني شنهار غادي نكون تيكنيسيان دو لابوغاتوار. كان هو الاقتراح من عند والدين ديولي، درجة أنا كنت كنقرا في المدرسة العليا للتكنولوجيا، وكانوا زعما أنهم مصرين أني نلتحق
0: ب إذا كنتي درتي تخصصات في البداية، إذا هذه جاذبية قوية
1: طبعا. ودرجة ملي كانوا الوالدين زعما هكا كانوا صافي يقولوا زعما خاصك تمشي ضروري هكا، حيت المعهد بالنسبة لهكا المهن التمريضية زعما كان شي حاجة مزيانة، كاين في الداخلة واحد غير الفورماسيون ديال 3 سنين، كاين الماستر، كاين الدكتوراه، زعما شي حاجه اللي مزيانه.
0: انت عارفه الصعوبه اللي كاين.
1: كانت شي حاجه صعيبه، ولكن المهم كاين بزاف ديال الشوا، كان عندي بزاف، هما ما قالوش لي ديري زعما غير التحق بالمعهد وصافي، كانوا بزاف ديال الشوا، من بينهم كان المختبر هو اكثر حاجه فهمتي امينه، وكنت ديما كنحس اني هكا ديما كنميل للشيمي بيوشيمي، دوك لي ماتير اللي كتقراو في اللابو كنت كنميل ليهم اكثر. ودرجه كنت انا هكا كنت معجبه بوالتر وايت فهمتي، زعما داكشي علاش اختاريتها.
0: اذا مزيان كتلقاي داك في هذا التخصص. طيب صفيه، هذا اللقاء معك فرصه ايضا لانك يستمعون اباء امهات اولياء امور اللي عندهم سواء تلاميذ او اطفال او شباب بالخصوص، وربما التخصص ديالك حتى هما كيف انه جلبك ليه، يقدر حتى هما يكونوا كيفكروا غادي يبغيو يعرفوا الجانب ديال الدراسه والتكوين في هذا التخصص اللي اختاريتي، تخصص ممرضه في المختبر ديال التحاليل الطبيه في مستشفى الحسن الثاني. شنو هي مثلا الشروط ديال الولوج، النظام ديال الدراسه، شنو هي المواد المدرسه وسنوات طبعا، اي حاجه قربي لهم هذه المعلومه يكون افضل.
1: بالنسبه للالتحاق بمعاهد العليا التمريضيه المهن التمريضيه وتقنيه الصحه، كيكون بعدا الولوج ديالو كيكون بعد بكالوريا، الحصول للبكالوريا
0: ضروري عندك بكالوريا
1: ضروري. كاين بزاف ديال السبيسياليتي، بزاف ديال الشباب، كاين بالنسبه للناس ادبيين، وكاين حتى بالناس علميين. وي كاينين.
0: وكتكون مباراه ولا كيختاروا؟
1: اول حاجه كيكون التسجيل كيكون بعدا عبر حد البوابه الكترونيه، من بعد كيكون حد الانتقاء اولي، من بعد الانتقاء الاولي كتكون مباراه كتابيه.
0: واش كيكون فيها عاده الاسئله؟
1: وي على حسب، نقول لك كاين بزاف ديال الاختصاصات، عندك مثلا بحال ممرض متعدد الاختصاصات، بحال كاين هنا كنهضروا على كيكون الاختبار في علوم حيث الارض واللغه الفرنسيه. بالنسبه لحنا المختبر كيكون عندنا الكيمياء واللغه الفرنسيه، وكنظن جو بونس
0: ومن بعد فاش كتنجحي في الكتابي كيكون شفوي
1: ضروري، كتكون مباراه شفويه ضروري باش يشوفوا الصحه النفسيه والعقليه ديال
0: واش عندك استعداد
1: وي، حيت ماشي شي حاجه اللي كتكون سهله من بعد.
0: السنوات فاش كتكوني مقبوله
1: كتكون كيكون 3 سنوات ديال الدراسه، 3 سنوات كيكون فيها
0: التطبيق النظري والتطبيقي.
1: كاين تدريب بمستشفيات بمختلف هكا السيرفيس الاقسام، ومهم كاين تدريب، وكاين حتى طبعا كاين تيوري بزاف.
0: كان صافي كيكون مهم. وسنوات قلتي 3 سنوات.

0: نبحت
1: وطبعا فاش تخرجتي
0: نبحت
1: كيكون فاش مثلا الا نجحتي في الدخله خصك ضروري كيبقاو في الدخله.
0: بعد كاينه حاجه اخرى بغيت نذكرها
1: اوكي
0: بالنسبه ديجا الناس اللي غادي هكا يبغيو يلتحقوا بالمعهد. كاين حنا عندنا واحد سيستم باش كنقراو ان المهم العام فيه بزاف ديال هكا بزاف ديال المواد اللي تقراها، ولكن الى غير الواحد زعما ماده واحده رجع فيها ما فاليداهاش كيقدر انه يعاود العام كامل على قبلها على قبل ديك الماده.
1: وتقريبا شنو هي المواد اللي كيدرسوا غير
0: وي
1: فكرة؟
0: كاينين، المهم انا نهضر على الاختصاص ديالي،
1: اي
0: هندسه
1: لان
0: انا.
1: عندك
0: وي
1: علاقة خاصة بهذا الاختصاص ديالك.
0: انا ادربي اكثر. المهم الاختصاص ديال كنقراو الايماتولوجي، يعني تم داكشي كنقراو الميكروبيولوجي. ملي كنهضروا على الميكروبيولوجي كنهضروا على دوك كنهضروا على الكائنات الدقيقه اللي ما كيشوفهم حتى شي حد، كنهضروا على
1: غير
0: البكتيريا
1: مرئية
0: الغير
1: فقط.
0: المرئيه، كنهضروا على البكتيريا، كنهضروا على الطفيليات، على الفطريات، كنهضروا على دوك الكائنات كما قلنا الدقيقه. كنقراو حتى الجينيتيك، الوراثه، يعني الوراثه، التقنيات اللي كنستعملوها في هكا في المختبرات هكا ديال الدراسات اللي عندهم علاقه بالوراثه. كنقراو حتى الشيمي، بزاف ديال الشيمي، بزاف ديال البيوشيمي. و
1: وهذا التخصص
0: وي
1: ديالك صافية عذرا
0: وي
1: قطعتك
0: لحظة
1: ممرضة في مختبر ديال التحاليل الطبية،
0: وي
1: شنو هي المهام الموكولة لكم؟
0: غادي نبدا بأول حاجة. أول المهام ديالنا هو مثلا استقبال العينات. كنستقبل العينات، كنتأكدوا من الهوية، واش دوك العينات بعدا صالحين كيكونوا، واش حنت كل أول حاجة. كاين كتكون كيكون الاستقبال ديجا العينات من عند لي بريلفور، ولكن كيجي ضروري حتى حنا خاصنا نتاكدوا دوك العينات، حيت الخطا يقدر في اي ايطاب انه يوقع.
1: وكاين فرق بين داك هذا اللي ذكرتي اللي غير كياخذوا العينات، هذا عمل بوحدو اولا انتوما
0: وي
1: كتقوموا بها بعد؟
0: على حسب، كاين
1: نعم
0: نقول لك على حسب مختبرات. تما حنايا
1: مختبرات.
0: كاين الناس ديجا اللي كياخذوا العينات، وحنا كيكون الدور ديالنا هو الاستقبال ديال العينات، وكنشوفوا دوك العينات واش زعما مناسبين بعدا دوك لي زاناليز غيداروا، واش صالحين ليهم. عاد كيكون عندنا التشغيل ديال لي زاباغاي، والتاكد من هكا من جوده وسلامه ديال التحاليل، وحتى من لي زاباغاي اللي غادي نخدموا بهم.
1: وطيب بالنسبة اللي كيدير هذا التخصص
0: وي
1: شنو هي المواصفات اللي يلزم انها تكون متوفرة فيه؟
0: اول حاجه خاص يكون الصبر بزاف
1: صبر
0: ديال
1: نيت.
0: الصبر. خاص يكون الصبر، حيت بصح كيكون شي اوقات اللي كتكون صافي زعما صعيبه. ما
1: وعندكم اوقات معينة
0: ما
1: مثلا
0: فهمتش.
1: يشتغل واش بحال الإدارة مثلا من 8 ل 12؟
0: الاشتغال بحال المهم راك عارف مستشفى جهويه راه ميمكنش اني يعني تخدم. كاين كنخدموا ما كاينش وقت اني يعني تخدم في العطل، غتخدم في كل شيء. كاين في لينوي يعني بالليل بالنهار تقريبا ما 24 ساعه على 24 ساعه كيكون اللابو باش خدام. يعني
1: صحيح. وبهذوك اللي
0: عافاك اسمح لي، كنت
1: اي
0: بالنسبه
1: تفضل.
0: للسؤال كنت قبل سولتي زعما شنو اللي بغى يدير التخصص، زعما شنو الصفات اللي يكونوا فيه. من الحوايج اللي بغيت نذكر ان واحد يكون كيبغي الدومين، يبغي الدومين عادي يدخل ليه باش يقدر
1: صحيح.
0: يعطي،
1: والا ما غاديش يتحمل ذاك التعب وديك
0: والتعلم المستمر
1: الصعوبات
0: بيه.
1: اللي فيه. بالنسبة لهاد التحاليل الطبية صفية شنو هي الأكثر شيوعا؟ لأن أنت دابا غادي تكوني عارفة شنو هي أكثر التحاليل اللي كيطلبوها الأطباء من هاد الناس، وشنو هي أكثر الأمراض اللي كتكشفها هاد التحاليل؟ أكيد غيكونوا
0: طبعا.
1: شيوعيين متداولين مثلا في جلدنا من خلال الجلد الشكل.
0: طبعا انا نقول الحوايج اللي كنشوفهم بمختبر التحاليل الطبيه مستشفى حسن الثاني. نبداو بالتحاليل. بعد مستشفى حسن الثاني كاين دوك لي زاناليز اللي كيطلبوا بزاف، اللي كيكونوا ايرجون كيطلبوا. نبداو بالتحاليل. انا نهضر على التحليله بعدا معروفه، تحليله ديال فقر الدم للنفس. التحليله اول تحليله كتطلب، يعني ملي غيجيك حد المريض هذه اول تحليله غادي تطلب عليه باش تعرف دوك مكونات الدم ديالو.
1: وهادو كيكونوا صافية من مختلف الأعمار، هذه ديال فقر الدم ماشي
0: طبعا
1: ضروري غير الكبار
0: طبعا مختلف الاعمار. ملي كنهضروا
1: وربما الإناث أكثر.
0: ملي كنهضروا مثلا على قسم الولاده، ملي كتدخل عندهم المراه اول حاجه كيطلبوا هو تحليله ديال فقر الدم وفصيل الدم. هذه ديما
1: إذا
0: كتطلب. وي
1: مطلوبة هذه.
0: يعني فيما كتجي مرة غتولد حنا معروف انا غادي توصلنا تحت ديال فقر الدم وفصيل الدم. عندك حتى الوليدات الصغار ملي كيتولدوا كيطلبوا ليهم تحاليل تاع فقر الدم، ديال فصيل الدم، حتى ديال البيلوغوبين، المهم على حسب ليكتيريك.

0: كاين عاوتاني بالنسبه عندنا البيلون ايباتيك اللي كنديروا تحليل الكبد ديال الكيلي، عندك التحاليل طبعا السكر، السكر الصائم،
1: هذا
0: هذه شي حاجه
1: عفا
0: لا يعلى عليها.
1: داك الاخر الخزان.
0: نوي المهم صراحه بالنسبه للحسن تاني ما عندناش التحليل ديال الخزان، مي كيقدروا يديروها الناس في لابو اخر.
1: الفكره راه مهمه لان قليل اللي كيعرف ان في مستشفى الحسن الثاني راه كاين هاد التحاليل الطبيه هكا. شحال من واحد كيجيب له الله راه غير في ذاك الخاص ذاك البريفي،
0: لا
1: واذا كاين هاد الخدمات
0: كاين الخدمات. صرتي ملي ذكرتي هذا الموضوع بغيت نشير واحد الحاجه اخرى، ان الناس مثلا انا كنلاحظ ان كاين شي ناس ملي كيجيو مثلا خصوصا انا في لينوي انا كنتلاقاو مع لي باسيون، كيكون عندنا كونتاكت بزاف مع لي باسيون، ملي كتصيفط الناس انه مثلا هكا باش يقدر انه يفاكتوريز مع دوك لي زاناليز، كيقول كنلاحظ بزاف ما عندوش تغطيه صحيه وما عنده لا سي اس اس لا امو لا شي. زعما جاتني زعما جاني بيزار في هذا الوقت اللي انا زعما الواحد خاص يكون الولوج التغطيه الصحيه، حيت يقدر دوك التغطيه الصحيه تعاونه فهمتي. انا نقدر نقدر بزاف ديال لي زاناليز
1: اللي اليوم راه بالعكس فاتحه جميع الابواب
0: وي. خصوصا
1: المواطنين والمواطنات
0: خصوصا امو
1: يستفدوا من الخدمات صحيح
0: وي امو كيجيو الناس غير كيطبعوا فهمتي. يعني حتى ما كانش هز مع داك المبلغ ديال داك المبلغ المالي، كيجي غير كيطبعوا كيدوز لي زاناليز ديالو يعني بحال قلتي فابور. وزعما الناس خصهم بصح اللي ما اللي ما نخارطش في التغطيه الصحيه بالنسبه للامو ماشي نخارط فيها، وهذه هي فرصه
1: صحيح. اذا
0: استاذ بالنسبه قلتي للامراض اكثر شيوعا ديجا ما نسينا جبنا السؤال وي. انا الحوايج زعما اللي شفت انا بزاف واللي كنت كان المهم اللي كانوا كيبانوا ليا، كنشوف ان كاين المشكل ديال السكري بزاف، مشكل ديال كاين ديال السكري ديال الكوليسترول كاين هذا المشكل، كاين حتى ديال اللي وليت كنلاحظ ان ديجا حنا كنعرف
1: الضغط الدموي عنده هو شي تحليله ديالو ولا
0: انا ملي كنهضروا على الضغط الدموي المهم حنا كنهضروا على الطونسيون كنهضروا حيت اصلا فهمتي كاين كان حيت اصلا ملي كنهضروا على التشخيص ديال المرض راه كنهضروا على بزاف ديال الحوايج، والتحاليل هو جزء من التشخيص ديال المرض، جزء من التشخيص ديال المرض. وبالنسبه حتى كنلاحظ ان حتى الفشل الكلوي هو عنده علاقة بمرض السكري فهمتي. هاد الحوايج اللي كنشوفهم مؤخرا بزاف ان التحاليل ديال الكلي كيكونوا طالعين، المهم هادشي كنشوفه.
1: ايوا هذا وصحيح بصراحة، وهذه هي الأهمية ديال التحاليل أنها تعطيك قبل ما يتفاقم عندك ذاك المرض تكتشف على الأقل بعد البداية ديال
0: خصوصا مرض السكري لحد واحد زعما اللي حد المرض كيكون زعما صامت بحال الكوليسترول
1: وي راه كيزيد يفاقم ويضعف
0: ما كيكون
1: المشاكل
0: ما كيكونش أعراض.
1: شو واحد السؤال ونيت كيطرحوه ماشي غير للمستمعين حتى المواطنين كيبغيو يعرفوا شنو الفرق، لان في ديك التحليله ديال الدم اللي كتطلب ليهم اما كتكون ديال البول او البراز عزكم الله او لا ديال الدم، شنو الفرق بين هادو انت كيطلبوا؟ وفي سؤال ثاني ولكن حتى تجاوبي بعد على هذا السؤال، الفرق بين هاد الانواع ديال التحاليل.
0: ملي كنهضروا على التحاليل حنا كنهضروا على كنهضروا عليه بزاف كما كل كيعرف غير تحليل الدم اللي كاين بزاف
1: هذا هو الشائع عند الناس.
0: كاين الدم كاين كما قلتي البراز كاين البول كاين الكخاشه ديال النخيمه كاين بزاف كاين الانابات كاين وي كاين بزاف بزاف ديال التحاليل. بين بين انا بين هاد الحوايج الفرق بيناتهم عندنا الدم هنا كيعطينا المعلومات على على الاعضاء ديال الجسم، كيعطينا المكونات ديال الدم، كيعطينا فكره عليهم. بالنسبه للبول هنا كنهضروا على كنهضروا على المسالك، كيعطينا فكره على المسالك البوليه، على يعني بحال قلتي الكشف دوك الامراض اللي عندهم علاقه بالمسالك البوليه، على الكيلي اللي عندهم علاقه بالكيلي، وحتى السكري. المهم كاين حوايج اخرين. وبالنسبه للبراز هنا كنهضروا على الكشف عن الطفيليات، على على الالتهابات، وحتى المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي. وي
1: وطيب كنهضروا على شي مرات كيقول لك انت قطعتي الاكل داك الصيام شنو واش في هاد التحاليل كلهم ضروري يكون هاد الصيام هكا وتقريبا شي 12 ساعه ولا
0: المهم على حسب
1: اخر مره كليتي خصك تبقى
0: عندك انا كان المهم عندك الصيام ماشي كاع التحاليل كيطلبوا الصيام بحال التحاليل ديال فقر الدم ما كيطلبش الصيام. هذه التحاليل الاكثر حاجه كنشوفوها زعما في ليزيرونس هي ديال فقر الدم للنفس والسي ار بي ديال كنقولوا لا حنا ديال الميكروب حنا ديال الالتهاب اللي معروفه عندنا. هاد التحاليل ما كيطلبوش الصيام، يقدر واحد يديرهم وهو زعما فطر عادي.

0: كاين كاين حتى اللي كيطلبوا الصيام، بحال عندك مثلا حتى الخزان ديال السكر ما غاديش يطلب الصيام. عندك مثلا شنو كيطلب الصيام؟ بحال تحل السكر الصائم كيطلب الصيام. كاين شي لي بيلون كيكونوا هكا زعما سبيسيفيك خاصهم الدارو كامل كيطلبوا الصيام. الصيام على حسب، كيكون بعد من 8 سوايع حتى 12 ساعه. وانا كنهضر على حاجه اخرى،
1: ملي يشرب شي واحد اللي ما هوش كيقطع داك، واش حتى هو داخل في الماكلة ديه باينة راه.
0: لا صراحة الماء، ما انا زعما الماء بالنسبة للماء عادي كنضرو هنا غير على الماكلة. وانا كنت اسال حاجة اخرى على الناس، كاين حد دابا ملي كنضرو لي زاناليز، انا ديما كنفضل ان الناس قبل ما يديروا لي زاناليز ما فيها باس يسولوا الطبيب زعما شنو خصني ندير قبل من التحاليل،
1: ايه
0: يسولوا
1: فهمت،
0: حتى
1: خلي
0: المختبر.
1: التحاليل تكون النتيجة ديالهم
0: وي
1: عندها واحد الفعالية
0: حن التحاليل شي حاجة اللي مهم، شي حاجة زعما ماشي زعما سهل ان تاثر بزاف ديال الحوايج. الا كان غير بريليفمون ما مزيانش، ما داش مزيان غير تاثر به. الا كان الباسيو مثلا ديجا واخد شي دواء،
1: إذا خص ديك
0: وي
1: الشروط ديالي.
0: خاص تحترمه.
1: شنو ذكرتي النوم بالنسبة
0: النوم انا كنفضل ان واحد اللي غيدير شي تحاليل قبل مثلا بحال عندنا تي اس ا شحال من حاجه، انا الواحد يحترم ديك الفتره ديال النوم ديالو. واحد كيكون مثلا بحال كاين بزاف مثلا تحت ديال الكورتيزول ديال هرمون ديال
1: بمعنى خصو
0: التوتر.
1: يكون سهران،
0: ما واحد خصو مثلا ما يكونش سهران عادي يجي.
1: ياخذ
0: وي
1: ذاك الوقت الكافي ديال الرقاد ديالو، النوم النعاس
0: الواحد
1: ديالو.
0: انه يتعشى مثلا مع ديك العشاء صافي تكينس ويجي نهار الصباح ديالو يدير التحاليل.
1: وشحال كتستغرق النتائج صافية باش انك توصل بهم على
0: تقريبا
1: حسب؟
0: نقول لك انك على حسب، كاين تحاليل كياخذوا غير 20 دقيقه 15 دقيقه، كاين تحاليل اللي كيستغرقوا ساعه، كاين كيستغرق ساعات، كاين اللي كيستغرق ايام كيكون
1: إذا حسب
0: 4 ايام على
1: الحالة.
0: حسب التحاليل.
1: طيب ما كرهتش صفيا هذه الحلقة ما دام فيها التوعية
0: وي
1: والتحسيس للمواطنين والمواطنات المستمعات اللي كيستمعونا عبر هذا اللقاء عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، كتكون بعض الأفكار شائعة مغلوطة،
0: وي
1: ما كرهتش أنك تصحيها في هذه الحلقة من خلال طبعا تجربتك،
0: ها
1: شي أخطاء يرتكبهم الناس وهما عند دروسهم، راه داك الشيء هو اللي خصني ندير.
0: وي كاين صراحة كاينين بزاف ديال الحوايج، لكن من الحوايج اللي غادي نذكر ان قضية ديال الصيام، بعدا ديال الصيام انا كاع التحاليل كيحتاجوا الصيام وهي لا ماشي
1: اذا
0: كا.
1: هل مزيان.
0: وكنتذكر واحد الموقف كان طرا لي واحد المرة في هكا بالمختبر، كانت عندي لا كارد دو نوي وكان درجة كليل كامل ما نعساش. وفي الصباح كان جا واحد السيد كان كيدق علي، وكان ديك نورمالمون حنا مع الصباح كنبداو مع التسعود، وداك السيد خصو يتسنى حتى للتسعود، وما كان جا كيدق مع ديك 7 ديال الصباح وجا كي هكا زعما وقال لي واش غدوزي تحيك، لان صافي انا سالت الخدمه ديالي خص يجوا الناس ديال التسعود عاد غادي يبدا. وما عجبوش الحال، بقى كيعاير وكيعرف الاداره وان هذا ماشي وقت اللي كنبداو معاه، والناس كيجوا بصح بكري بزاف وقدروا يجوا حتى للتسعود ديال الصباح عاد كنبداو. ومن غير اللي كان شي حاجه زعما ايرجو راه غادي تخدم قبل، طبعا شي حاجه ايرجو غادي تخدم، هو ما كانش ايرجو وجلس كيعير ومهم كان كيعير بزاف. وني سولتو قلت لي زعما علاش هادشي كامل، قال لي زعما وحنا صايمين وما واكلينش وداك الشيء. ملي كنفتح لوغدون المشكله ملي كنفتح لوغدون كنشوف كنلقى عنده تحليله ديال لي نفس ديال فقر الدم ديال الميكروب ديال الفي اس
1: عنده فكره
0: غلطه،
1: مغلوطه.
0: كان بامكانه وقت لي صافي سير فطر واجي شي تحاليل اللي محتاج اصلا زعما يكون صايم عليهم او بالافكار المغلوطه. وثاني ان بنادم كيقدر ياخد مثلا شي دواء شي حاجه كيجي يدير لي زاناليز، وخاصنا نسولو حيت كاين شي دوايات مثلا ما خصناش ناخذوهم، كاين شي حوايج فهمتي شي خصنا نسولو عليه. كاين كنظن بالحوايج الاخرين المشكل عندنا ديال الاعشاب،
1: عندك خلاط
0: الاعشاب
1: كيكون عنده تاثير،
0: كيكون عنده تاثير
1: وحتى الاعشاب راه علم، حتى الا كنتي كاع باغي تستعملهم طبعا بعد استشاره الطبيب، وحتى إذا كان الاستعمال يدار بالشروط ديالو،
0: طبعا
1: راه كاين بعض الأعشاب اللي غير تنقع ماشي نفس
0: صح
1: تستغلا
0: صح
1: والعكس وشحال المقدار
0: صح
1: راه صعاب.
0: خصوصا عند العيالات كنلاحظ أن المشكل ديال العيالات كيكون حنت المهم كاين شي حوايج، ولكن كيكون عندهم بزاف ديال التهاب في المسالك البوليه، ومشكله انهم ديما كيلتجؤوا للاعشاب هكا مثلا
1: وداكشي
0: تبخروا بيهم داك الشيء، داك الشيء
1: يعقد.
0: كيزيد يعقد. وحاجه اخرى كنت بغيت نذكرها حتى نسبه ل بلاتي في بالي، كاين بالنسبه للتحاليل كنت في بالي ومشات لي
1: اسمع لشي واحد هذه حلقه مباشره. طيب وبالنسبه هذو اللي كيديروا ذاك البريليفموم، اكيد كاين الناس اللي كيخافوا من ديك البرا ديال فاش كيبغيو ياخذوا الدم.
0: كاين ناس كيخافوا.

0: نعرفه، ولكن المهم يعني ماشي زعما ماشي كاين، حيت عندنا ديجا
1: كاين
0: قد
1: اللي عنده حساسية،
0: كاينين
1: داكشي بحال شي فوبيا عنده.
0: كاين اللي عنده هاد الوقت، حيت اصلا ملي كيكونوا صغار كيبقاو والدينا ملي كيبغيو يدونا، ملي كيكون عندهم شي زياره وكيبغيو يدوك يقول لك راه غادي تقول لك البرا، كيخلونا
1: غير
0: خي
1: كيسمعوا ديك كذا
0: كيخلونا خايفين. ملي كان زعما الواحد زعما كيفاش قلت انا خاص الصبر، حيت هي بصح شي حاجه اللي بسيطه، راه بحال ملي
1: وفيها
0: كلبه
1: مواقف إنسانية، لأنك تتعامل كل واحد نفسيته وعقليته
0: طبعا
1: وأفكاره
0: كان. حيت صراحة انا فاهمه ان حتى واحد ما كيبغي زعما يجي للسبيطار، حتى واحد ما كيبغي يكون في ديك البلاصه من غير الا كانت بصح
1: وكاين
0: واصله
1: غير
0: فيه
1: ديك
0: العظام.
1: الرائحة فاش كيشم
0: وي بصح
1: كي
0: نادم كي جيتك تكون واصله فيه العظام، داكشي علاش كنقول ديما خاص يكون الصبر ويكون الخاطر، حيت الا ما كانش الخاطر داكشي راه في اول موقف واحد ما بغيش يعطيك يدي ولا شي حاجه غادي تضرب معاه، ولكن لا كتحاول تعطيه
1: صافي
0: الخاطر هكا.
1: راعي ديك الحالة النفسية
0: غمض
1: اللي
0: عينيك،
1: كيكون
0: تخيل شي حاجه زوينه، صافي غير على يديك. المهم صافي
1: بصراحة أنا عرفت بأن هذا المجال ديال التخصص ديالك صافية بوفوس ما شاء الله كبير وواسع، ونحاولوا مرة إن شاء الله نستضفوك. مشكورة
0: شكرا
1: دائما على تلبيتك الدعوة،
0: شكرا.
1: وحنا في ختام هذه الحلقة إذا كانوا فيه شي مثلا أفكار، شي رسائل تبغي توصليهم للمستمعات والمستمعين.
0: يمكن بغيت نقول اول حاجه ان التحاليل هو جزء من التشخيص، ماشي التشخيص كامل،
1: شي حاجة ضرورية
0: شي
1: ماشي من الكماليات.
0: ان كاين عاوتاني حد كنا قبل كنهضروا زعما الافكار اللي زعما ديجا من الدوله عندنا غالطين، ان مثلا الا كان واحد زعما صحته بخير ما كيحس بحتى شي حاجه، صافي راه ما كاينش علاش يدير التحاليل، ولكن لا بالعكس التحاليل شي حاجه ضروريه.
1: لان كاين امراض صامته كاع ما كت
0: طبعا شحال مره الحمد لله زعما شحال مره كيكون هذاك الاكتشاف المبكر، وكاين اللي كيتعطل بزاف، هادشي كنشوفه ان الناس
1: وكاين الامراض اللي ما عندهاش اعراض في الاول، ولكن بالتحاليل قدرت. اذا التحاليل خص تكون ثقافه عاديه عند الناس،
0: ثقافة
1: على الاقل
0: عادية
1: كل 6 شهور ولا على الاقل،
0: طبعا
1: هذا بالنسبه اللي صحته عاديه.
0: طبعا، خصوصا كنهضروا على الخزان ديال السكر. ملي كنهضروا على الخزان ديال السكر هنا كنهضروا على واحد التحليل خاصها دار كل 3 شهور، فهمتي؟ وانا كنشوف ان الناس ما كيديروهاش، حتى كيطيحوا، حتى كتلقى عندهم في كتلقى
1: هي
0: واصله
1: خطا
0: 14.
1: لانك تكون مضاعفات اخرى.
0: جرثومة المعدة ابسط حاجة، كان الناس فهمتي شي حاجة اللي هكا زعما كيسامحوا فيها، كيشقصوا هذيك المسكه الحره، الاعشاب، داك التخربيق، حتى كضروا المعده، كيمشي ياخذ الدواء ما كيجيش يسول، الله يحفظ قدر تسبب لنا كونسير ديال المعده. ودرجة كان نيت واحد الشخص من العائله ديالي توفى بيها، حيت ما كانش زعما ما كي واحد ما كيمشي يجيش التشخيص، كيبقى غير ياخذ في الدواء كيكالميها، ولكن هي راه كدير حوايج اخرين غتسبب لنا في كونسير. وبغيت نقول حاجه
1: اذا
0: اخرى،
1: الاعشاب فعلا داكشي دابا ثقافه ديال حتى هي راه علم
0: وي
1: وبعد استشارة طبيب ولا طبيب،
0: طبعا
1: هذيك هذه دائما
0: طبعا
1: كتكون مهمة.
0: الاستشارة، وأن التحاليل ما يقراهمش، أني واحد إلا شافهم قراهم وشافهم مثلا راه المهم بحال قلتي خرج داك
1: وعلى ذكر قراءة التحاليل، كاين اللي كيعطي دوك المعطيات شي حاجة مبرمجة في هذا الشيء دابا
0: هادشي كاين بزاف.
1: تكنولوجيا، واش هذا الشيء
0: انا ديما كنقول ان الواحد يرجع عند الطبيب ديالو،
1: صحيح؟
0: ضروري يقرا التحاليل، لان كما قلت لك قبل انا جزء من التشخيص، بعض المرات كيكون واحد لي فالور،
1: وكل شخص عنده واحد البنية صحية خاصة به،
0: طبعا
1: ما لأن عادة في المعلومات الأخرى اللي كتاخد سواء هادشي الذكاء الصناعي ولا كتكون معلومات تهم الجميع، الطبيب اللي غيتعامل مع الوضعية ديالك
0: الطبيب
1: أنت
0: كيشوفك،
1: خصوصياتك.
0: وي كيشوفك، عارف هكا ديجا كدير لك فحص، عارف زعما شنو، عارف الانتيستون ديالك، عارف اللاج ديالك، عارف شحال من
1: وراه كاين
0: حاجه البنيه
1: عشوب
0: الجسديه.
1: إلا تزامنوا مع الأدوية
0: وي
1: يقدروا ديك الأدوية ما يبقى عندها حتى شي مفعول ولا العكس.
0: بصح دابا كاين حتى دابا كاين حتى القضيه ان بعض المرات انا التحاليل كيكون بعض المرات خارج هذاك النطاق الطبيعي، وكيجي كيقراه الواحد صافي كيسحب لي راه عنده شي حاجه كيتخلع، ولكن بعض المرات داكشي كيكون طبيعي كيكون عادي، حيت اصلا انت ما احترمتيش شي حاجه قبل، ولا كتكون حد الفتره فهمتي معينه كيكون داكشي عادي، داكشي ديما خصنا نرجعوا للطبيب بالنسبه للادويه، ان لي زانتيراكسيون فهمتي، ان واحد
1: التفاعلات
0: التفاعلات اللي كيطراو، انا ما كاينش نجي نخلط بين الدواء والدواء، الوقت بين الدواء والدواء راه
1: الوقت
0: راه بين الدواء والدواء خص تكون بعد واحد الاقل بعد واحد 4 سوايع، ماشي غير نجيو ناخذ فهمتي حتى الاعشاب، كاين اللي كياخذ الدواء مع الاعشاب فهمتي،
1: هذه
0: يعني كاين
1: كلها اخطار.
0: كل شيء اخطر.
1: وكاين حتى واحد القضيه صفيه وانت ادرى مني، ان دوك التحاليل خص الواحد يحتفظ بهم، لان علاش داك الهيستوريك داك التسلسل الزمني ديال المرض ديالك مزيان تكون تعرفه،
0: طبعا
1: باش
0: طبعا
1: تعرف شنو اللي تطور.

0: انك مثلا تحسن وبالتالي نحافظوا عليهم.
1: طبعا نحافظوا عليهم باش كيكون بعض المرات
0: كي كيكون عندك
1: كاين في المختبرات كيكون عنده كيكون هكا كيكون ديجا عنده واحد لوجيستيك شي حاجه ديجا كيكون عنده ليستوريك كيبقى بحال قلتي الباسيون
0: شي مرات راه كيعطيوك اخر مره جيتي وفين
1: كتكون شي حاجه مزيانه كيعاونك حتى انت حيت حنا التحاليل راه ما كيجوش كيخرجوا راه كاينه الفاليداسيون تكنيك اللي كيديرها التكنيسيان كاين ديال البيولوجيست ديال الطبيب اللي معانا كاين ديال فهمتي كيدوز بزاف طبعا كاين بزاف ديال لي زيتاب يعني مثلا شي حاجه طالعه ما غاديش وغادي تخرج ضروري خصك تسول بعدا الميدسان اللي ديجا صيفطوا ليك زعما مثلا زعما شنو واش حسيتي هكا زعما واش كاين شي حاجه خاصك تشوف بعدا ديجا واش تحليل القدم ديالو تسول المريض باش زعما كيحس بغيت نذكر حاجه اخرى ان مثلا الواحد كيكون كيحس بشي الم كيقول صافي غناخذ مثلا غير باراسيتامول وصافي انا غادي نولي بخير وصافي كيتجاهل راه الجسم ديالنا ملي كيعطينا ملي كيكون واحد الالم راه واحد الانذار واحد الانذار اللي انا خصني زعما نسمع ليه ومشي اشارات انا ماشي واحد يحس بالالم وكيكون شي الم نيت وبقى ياخذ غير في الدواء ويجلس في الدار كتحس بالالم سير زعما ابسط حاجه انك تمشي مستشفى حصل تاني راه كاين لي زيرجونس يا اول فهمتي من تما بدا عندك شي
0: صافي ما سخيناش بالحديث معك ولكن الوقت لا يسمح اذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام اشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمه صفية بوفوس اللي ما شاء الله عليها اولا عجبني كثير انها شابه اللي كبرت في مدينه الدخله وهي اليوم كتادي هاد الخدمات طبعا في اطار عملها كممرضه بمختبر تحاليل طبيه بمستشفى الحسن الثاني بالدخله فهذا كيفرح بصراحه ايضا باسمكم كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات وانا عارف بان هذا المجال مركب معقد فيه كثير من المواضيع ولكن اظن ما هو اساسي طرحتيه تبارك الله عليك الى ما كانت شي اضافه صفية
1: شكرا بعدا شكرا للاستضافه وانا استمتعت بالحديث معك بالنسبه لبغيت غير عافاكم بالنسبه للناس اللي كيسمعوني بغيت غير نصحهم ان هكا ردوا البال صحتهم يديروا التحاليل ماشي بالضروره انك لك انت بخير راك مزيان دير التحاليل وردوا عفاكم البال للناس الكبار خصوصا الناس الكبار مساكن فهمتي زعما ما كيردوش البال ما كيديروش الريجيم حتى شي حاجه ردوا لهم البال مره ديروا لهم التحاليل ديال الخزان التحاليل ديال الكلي اهتموا بهم اكثر
0: اكيد اظن احسن حاجه نختموا بها صفية الله يجازيك ويسر
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجزية التاسعة والبداية بمستجدات المؤسسة التشريعية حيث تم أمس انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب عقب حصوله على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها مقابل 59 صوتا لدريس الأزا بن إدريسي عن حزب العدالة والتنمية فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا ينجح بذلك حزب الأصالة والمعاصرة للظفر برئاسة الغرفة الأولى للبرلمان وفي إطار استكمال هياكله يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة بنيويورك أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن قرار مجلس الأمن 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها وأوضح هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي وضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض في أخبار الاقتصاد توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% خلال عام 2026 و4.2% خلال عام 2027 ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن المؤسسة المالية الدولية من المتوقع أن تصل مستويات التضخم إلى 0.9% خلال عام 2026 قبل أن تشهد ارتفاعا يصل إلى 1.4% خلال سنة 2027 ومن المرتقب أيضا أن تسجل معدلات البطالة 12.2% خلال العام الجاري مع توقعات بانخفاض هذا المؤشر إلى 11.3% خلال السنة القادمة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحضير لعمليات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند، مشيدا بأهمية هذه الجزيرة لأمن الولايات المتحدة وأوروبا. وتحتل غرينلاند الواقعة على أقرب طريق لإطلاق الصواريخ بين روسيا والولايات المتحدة، موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية في سياق مشروع الدرع الصاروخي الذي أطلقه ترامب منذ بدء ولايته والمعروف بالقبة الذهبية. ارتباطا بالتوترات بالشرق الأوسط، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا إن الهجبات الأخيرة على السعودية قد تؤثر على الجميع في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام الصراعات المتعددة في المنطقة الغنية بالنفط. وقالت غورجيفا في مؤتمر صحفي عقد خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي يعد مهما للمنطقة والعالم. قتل 6 أشخاص على الأقل في غارة روسية على أوكرانيا في وقت وصلت موسكو هجماتها على مناطق عدة. يأتي هذا بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محطة لتوريد الكهرباء في كييف تعرضت مساء أمس لضربة بصاروخ روسي دون أن تتلقى أوكرانيا أي إنذار مبكر من حلفائها الغربيين بشأن هذا الهجوم. نهاية موجز 9، إلى اللقاء.
0: نعود بأسماعكم الطيبة بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط. نعود لنواصل الجزء أو الشطر الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نواصل فقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة واللحظة مع هذه الفقرة اللي من خلالها إن شاء الله رحم في محاورة ضيوفنا لهي نكتشفوا جديد لعرفته مدينة الدخلة، وبالتالي لحظات وتلتقون مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم إعطاء انطلاقة الدخول التربوي 2026-2027 بمركزي الفرصة الثانية الجيل الجديد طبعا مدينة الداخلة، في إطار مواصلة تنزيل برامج تربية غير نظامية وتعزيز آليات الإدماج التربوي والاجتماعي والمهني لفائدة اليافعات واليافعين، بما يتيح لهم فرصة جديدة لبناء مساراتهم الدراسية والمهنية بالداخلة ولتقديم مزيد من التوضيحات. جد سعيد أن أستضيف مشكورين، وطبعا دائما يلبيان الدعوة رئيس ورئيسة الجمعيتين الشريكتين المشرفتين على تدبير مركزي الفرابي، سيدة من الطريح والسلام مركز ديال السلام اللي كيدبر شؤونه محمد محمود الداء، وطبعا المراكز ديال الفرصة الثانية الجيل الجديد. أمينة، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أستاذ العهدي، نشكرك على هذه الاستضافة من أجل شرح هذه المراكز للمستمعين. هذا مركز لربما عندي عنك عكست المراكز، نحن مركز سلام للفرصة الثانية الجيل الجديد اللي تسيروا جمعية،
2: لأن سبح الله أننا نفرق بين أمينة ومحمود، لأن هذو جوج مناضلين في هذا الجانب ديال الفرصة الثانية.
3: شكرا جزيلا.
2: وأكيد التعاون كيكون بيناتكم
3: والله لمساعدين الحمد التواصل. لله وكاين تواصل الحمد لله وكاين تعامل. بالنسبة للمركز السلام الفرصة الثانية الجيل الجديد اللي تسيره جمعية جيل غد للدفاع عن حقوق الطفل، هو مركز اللي ما نقوله حديث العهد، ولكن الحمد لله هذه السنوات من 2020 كانت السنة الأولى جمع كورونا، الفرصة الثانية جات مع كورونا، ولكن الحمد لله بدينا بداية اللي هي كانت تلاميذ قلال، كنا بدينا بـ30 تلميذ، يعني نشوفوا بعد كاع يعني توجه الناس واش عندهم رغبة في هذه. فعلا ذاك العام كانت عندنا شراكة فيها 30 تلميذ، ولكن احنا في التناهيلين وصلنا 60 ولا 62 إلى ما خانتني ذاكرة، وهذه 62 في السنة الثانية الحمد لله درنا ملي 60 تلميذ وهكذا. بالنسبة لشرح المركز السلام، يعني مناش يستافدوا المنقطعين والمنقطعات من الدراسة، كي يستافدوا من عندنا بعد السنوات السنة عندنا السابعة، هي كاينة تسميات ثانية ولكن بالنسبة للمستمعين اللي يفهموها اللي بالسابعة والثامنة والتاسعة. بالنسبة للمفهوم التربوي، بالنسبة للمفهوم التربوي ما في السابعة والثامنة والتاسعة ولكن في البرنامج، ولكن باش يفهمون المستمعين الكرام هو أن عندنا السابعة والثامنة والتاسعة اللي يتدرج عندنا، إحنا اللي يجينا عندنا السابعة اللي

0: اللي يقرا عندنا السنة يقرا الثامنة ومفهم يقرا التاسعة. إذا الهدف في البرنامج هو هناك برنامج، هناك ما هو تربوي، عندنا المواد اللي هي العربية.
1: إذا هذا منا غير نشوفوه بالتفصيل إذا سمحتي. سي محمود كنرحب بك في هذا اللقاء. طبعا أنت ولا أمينة أنتم أبناء دار إذاعة الداخلة. إذا مرحبا بك. أهلا
2: وسهلا بك أستاذ وشكرا على الإضافة.
1: طيب ندور منك محمود إذا سمحتي بداية تعطي المستمعين فكرة، لأن من أعطاتنا الحمد لله واحد الإشارات إلى عد زيت توضح أكثر هاد المركزين الفكرة ديالهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمركزي السلام وفارابي هما في إطار مشاريع المشروع الملكي. المشاريع الملكية هما من أجل إنشاء مراكز الفرصة الثانية اللي كتهدف الأساس استقطاب تلاميذ المهددين أو المقاطعين للدراسة، ويتم استقبالهم بمركزي السلام الفارابي فرصة ثانية على أساس أنه إعادة تمدرسهم وفي نفس الوقت تعليمهم ورشات اللي يستفدوا منها طيلة الموسم الدراسي.
1: جميل. طيب أمين، عادة كيتم الحديث عن برنامج الفرصة الثانية، أشنو هو المقصود به؟
0: بالفرصة الثانية.
1: نعم.
0: بالنسبة للفرصة الثانية كمصطلح من معناه كيت يفهم المعنى فرصة ثانية، يعني كانت عندك فرصة في القطاع التعليم العمومي
1: بمعنى كانوا غادي يضيعوا لولا
0: ضيعت الفرصة الأولى هي اللي كنت تقرا في القطاع العمومي. إذن هان أعطت لك أعطى المقاطع فرصة ثانية. يعني ديك الفرصة الثانية هو أنه اللي يكون مقاطع دجا مقاطع اللي هي يقرا في ديك في ذا المركز ديال الفرصه الثانيه، في ديك الفرصه الثانيه ليتم ادماجه يا اما في القطاع العمومي يا اما وحدين عندنا ينجحوا اللي هي ينجحوا اللي هي ندمجوهم في القطاع العمومي اللي هي نرجعوا للمدرسه. يعني المقاطع يا والله المقاطعه يعني مكانهم هو الفصل، مكان التلميذ أو التلميذة هو الفصل، ما مكانه الشارع ولا المنزل.
1: فعلا.
0: هذا هو المفهوم من نعطوه فرصة ثانية من أجل أن نستدرجوه عن الشارع أو المنزل.
1: جميل. طيب سي محمود، خلق ياسر من المستمعين يسولوا عن شن هي الخدمات اللي يقدموها المركزين بجوج، مركز السلام والفارابي في إطار هذه الفرصة الثانية.
2: اولا الخدمات اللي كيقدم هذا المركزين، اولا كما قلت لك عنده برنامجين، عنده برنامج تربوي وعنده برنامج ديال الورشات.
1: نعم.
2: فيما يخص البرنامج التربوي عنده فيه مواد اللي اساسيه، فيه ماده الرياضيات والعربيه والفرنسيه زائد العلوم والتفتح الثقافي. هذا العام زدنا لهم ماده اللغه الانجليزيه لانها مطلوبه على اساس استفادة ديال التلاميذ منها وتغوية المهارات اللغوية ديالهم، لقينا بأنه ضرورة إضافة هذه اللغة. المسألة الثانية هي أنه بما يخص الورشات كما قالت الوقت أنه خارج واحد المجموعة ديال الورشات اللي كيتقسموا على المركزين بجوج من الاثنين بيناتهم، اللي أهمها هي إصلاح المحركات القوارب أيضا الفلاحة. وهذه بهاي المناسبة صراحة نقدم جزيل الشكر للسيد المعهد مدير المعهد التقني الفلاحي والأطر العاملة معه، لأنهم كيقدموا نوع الخدمة هو أنه يتم استضافتهم داخل مراكز التربية الفرصة الثانية من أجل تقديم الدروس لفائدة التلاميذ ويحصلوا على دبلوم من وزارة الفلاحة. كان مولي خارج مولي في ورشة الحلاقة وخارج ورشة إصلاح المساعدة الاجتماعية اللي كتضم مسلتين، هي إصلاح بعض المسافات الأولية والتروي الطبي، خارج ديال إصلاح الهواتف. إذا خارج واحد المجموعة ديال الورشات اللي يستفد منها. بالنسبة لنهاية ديال التلاميذ وهو أنه عنده في المشروع الشخصي دياله إما عنده توجه، إما باغي يمشي لسوق الشغل، إما باغي يمشي المؤسسة ديال التكوين اللي فيها الصناعة التقليدية أو التكوين المهني أو التعاون الوطني ويمشي لها، يا إما يكمل الدراسة دياله. هذا العام اللي كملت الدراسة ديالها 14 تلميذ وتلميذة اللي نجحوا

0: المركز زي بجوج وني نجحوا راه عم ضرك في الثانويه الحمد لله.
1: طيب مهم صراحه
0: طيب الحال الاستمراري ديال المتعليات ديال
1: طيب من ما كرهت ياك يزيدوا يستفدوا اكثر اللي هما في الاستماع عبر اثير اذاعات المملكه المغربيه في الداخل تجاوبي على السؤال اللي عاده نطرح وخرج له محمود ولكن بغيتك تعاود توقفي عنده اشنو هو من البرنامج التربوي بهاد جوج المراكز اللي عندنا في الداخل.
2: البرنامج التربوي هو البرنامج التربوي بالنسبة للمراكز اثنين مركز للمركز السلام ولا مركز الفرابي بالإشارة احنا ما قلنا عناوين كاع المراكز ربما المستمعين يعرفوا المراكز. مركز الفرابي هو اللي مجاور لمدرسة الفرابي اللي في حي النهضة 99 وبالنسبة ل
1: إذن هو في الإعدادية
2: الحدة الإعدادية ديال الفرابي مجاول الإعدادية ديال الفرابي اللي جا الإعدادية الفرابي يمشي الخلف في الحيط الليسر على ليسرته اللي هي جبارة الباب ديال مركز الفرصة الثانية كاين باب كبير وبلاكة كبيرة
1: إذن دار له فضاء خاص
2: فضاء خاص للفرصة الثانية. بالنسبة لمركز السلام هو اللي مجاور للدائرة ديال البوليس اللي حدا في مدرسة السلام القديمة الناس ديال الداخلة
1: جزر تقريبا إعدادية الحسن الثاني
2: الحسن الثاني بيماش حداهم هذا المهم الدائرة ديال البوليس الجديدة شيه ترام اللي كان
1: وباقي مفتوح التسجيل منا
2: باقي التسجيل مفتوح
1: مزيان باش المستمعين هذه
2: فرصه اللي عنده منقطع هذه اشاره للاباء والامهات والاولياء الامور اللي عنده منقطع ما بين سن 12 سنه الى 18 سنه او الى 20 سنه الا كانت إذا كان عنده شيء منقطع أو منقطعة يلتحق بهذا المراكز اللي أقرب له من المركز يلتحق به مرحبا وسهلا. بالنسبة لسؤالك الأستاذ العهدي نشكروك على التنوير المستمعين واللي عهدنا فيك دائما هو تنوير المستمعين بارك الله فيك وحتى أنتم
1: تبارك عليكم في من نعيط لكم كتستجبوا بصراحة
2: هذا ضروري هذا نحن محتاجينه نشكروكم اللي مره ثانيه على هذه الاستضافه لان احنا محتاجين كاع نشرحوا للمستمعين يعني اش كنديروا في هذوك المراكز
1: صحيح لان التواصل مهم
2: بالنسبه بالنسبه للمركزين للسلام ولا الفرابي للفرصه الثانيه الجيل الجديد هما اللي عندهم بالنسبه لمساله بالنسبه التربويه ما هو تربوي عندنا المواد عندنا رياضيات فرنسيه الرياضيات فرنسية العربية التفتح وزدنا هذا العام الإنجليزية زدنا مادة الإنجليزية هذا بالنسبة لهذو المواد هذا هم ما هو تربوي عندنا ذيك الورشات
1: على ذيك الورشات مزيان نعود نرجع لك محمود باش مزيان هكا الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات ولا اللي عندهم شباب في بيوتهم تعود بالنسبة للبرنامج ديال الورشات وخرفة أنك شرتي ما كرهت أنك تعود تشرح للمستمعين طبيعة ديال الورشات اللي كتكون في المركزين.
0: اولا بالنسبه لكل كل كل كل طفل او طفله او شاب او شابة اللي في الدار قاعد ما عنده شيء يعدلو التالي ان هذا المركزين كيفتح له افاق هذا الافاق شنو هما هذو الافاق هي انك تفتح لك افاق ديال الشغل كما قلت لك في الاول من خلال هذو الورشات اللي تعلم فيهم ما هو نظري وما هو تطبيقي انه كل 45 يوم كيمرقوا هما فتره تدريبيه في احد الاماكن اللي يمكن هو فهمت. المساله الثانيه هي انه الغالبيه العظمى ديال الشباب والشابات كيطلبوا سوق الشغل نظرا للكراهات الاقتصاديه والاجتماعيه
1: صحيح
0: وبالتالي انه هذه الورشات اللي مقدمين حنا ورشات تلائم سوق الشغل
1: إذا اختيار مدروس
0: ماشي غير ما جاش اعتباطي ولا جا مولي هكا
1: جميل
0: فهمت. اذا المساله الثانيه هي انه ذاك الجلوس ديال ذاك الشاب ولا الشاب داخل فضاء البيت ما ولي تعطيه اضافه احنا الاضافه
1: اللي قاعد يلوحوا في شي امور
0: اللي احنا في غنى عنها وبالتالي انه احنا نحاولوا ما امكن انه ندير واحد التدخل السباقي من خلال

0: استقطاب هذوك التلاميذ، ومن خلالهم ايضا يتعلموا حرفه. هذيك الحرفه كتخلي هو يا اما اذا يكون عنده واحد مورد مالي لقار في اطار سوق الشغل، او يكمل دراسته ويحصل على شهاده او دبلوم ديال وزاره معينه اللي تاهله بسوق الشغل الى بغى، ولا يقد يديرها في السي في ديالو من هون لقدام الى بغى يكمل دراسته.
1: وهذا كتعطي حتى نفسيته كتعاود ترجع ليه الامل،
0: عطيت
1: الحال ان الفرصه الثانيه تعني امل جديد.
0: عندنا دراك الحمد لله. مثلا نعطيك ابسط مثال اللي كانت عند احد التلميذه، قال لها مريم كانت عندنا في 2021 22 هذه التلميذه دراك حاليا كدير الماستر في الفلاحه في الجزيره في قدير. عندنا راك حاليا مثلا طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي راك حاليا البكالوريا ديال هذا السنة وحصلت على نقاط من نقاط متميزة. هذا راك تلاميذ اللي يفرحوك
1: صحيح،
0: عشان تعيي راك حاليا متواجد ثانوية ابن رشد. ورغم ذلك انه خامس تتقاعد بحاليا ابن رشد. نزيدها كمسألة ثانية هي أنها دائما عندها ارتباط بالمركز ديال الفرصة الثانية، كتشارك أيضا في الأنشطة وكتقول لك
1: أنا
0: دائما عندها واحد الارتباط.
1: جميل. طيب أمينة، في سؤال ينطرح بكثرة كتجينا في ياسر من استفسارات نظرا لأهميته، كيتعلق بأفاق المستفيدين والمستفيدات من البرنامج ديال الفرصة الثانية. ورا محمود شار شي إشارة، ولكن مزيان إلا عاد عندك شي إضافة.
2: محمود كيسبقني دائما الفكرة،
1: ولكن انتما بجوج صوت واحد
2: ما فيها باس، حنا نكروها للمستمعين، لأن المستمعين يمكن تفوتوا فكرة ما سمعها،
1: والهدف من هذه الحلقة نخلقوا واحد التوعية،
2: ربما المستمع إلا ما سمع الحلقة كاملة بعد يسمع طرف منها. المهم بالنسبة للأفاق ديال المستفيدين والمستفيدات من مراكز الفرصة الثانية، المسألة الأولى اللي عنده رغبة ونجح يمكن كي قلت لك إدماجه في القطاع العمومي، رجعوا للثانوية إلى نجح في التاسعة، إلى نجح التاسعة يندمج في القطاع العمومي، إلى اللي ما ساعدوا الحظ فإنه ينجح في الامتحان الموحد ديال السنة التاسعة، هنا كان عنده فرصة باش عنده ورشتين. كل مستفيد الآن في هاي المراكز يستافد من ورشتين، أولا ورشة الفلاحة عندهم كاملين، والورشة الثانية ديال المراكز هي ورشة الفلاحة. باش نشرحها للمستمعين شرح أكثر، هو الفلاحة ورشة الفلاحة هي اللي كتكون عند المعهد التقني للفلاحة المتواجد في تاورطة، ولكن هذاك المعهد المتواجد في تاورطة واللي نشكره فيه السيد مدير المعهد والطاقم اللي معاه على أساس أنهم داروها لنا في المركز الفرصة الثانية بشراكة مع الجمعيات الثنتين اللي كيسيروا المراكز من أجل تقريب المعهد من المواطنين، لأنه كان بعيد شوي، كانوا يعانوا من قلة المواصلات بالنسبة لأول مركز، بالنسبة للمعهد كان في تاورطة. إذن نحن درنا معهم شراكة، مشكورين الله يجازيهم، وعاد هما يقروا الفلاحة عندنا في المركز، هما اللي متخصصين به، والدبلوم ديال المعهد ديال الفلاحة ماشي ديال الفرصة الثانية. نحن لا شريك معاهم، ويقروا عندنا في المركز، لأن الدبلوم المعهد التقني للفلاحة
1: صح،
2: ولكن اللي يستافد منه ذاك المنقطع أو المنقطعة. هناك ورشات ديال المراكز الاثنين، هو كاين كيف شار لهم الزميل محمود، هو كاين ديال الحلاقة، كاين ديال المساعد الاجتماعي وفيها الإسعافات الأولية، وكاين ديال إصلاح الهواتف وإصلاح المحركات. محركات هما محركات القوارب. إذن هادو علاش اخترناهم، ما كان عبث ولا كان اعتباطي ذاك الاختيار، لأنهم هما المطلوبين في سوق الشغل
1: صحيح.
2: بما أن احنا مدينة بحرية، يعني عندنا المحركات البحرية، يعني عندنا صيد بحري، يعني المحركات البحرية كيكون عندهم مستقبل.
1: إذا نرى خصوصيات
2: خصوصيات المنطقة.
1: آه جميل.
2: يعني الحلاقة على معروفة.
1: صحيح. هي دائما هذه حرفة معمرة توقف.
2: عندنا مال للنساء والرجال.

0: ما هي حلاقة يعني حلاقة ديال النساء صحيح. وحلاقة ديال الرجال. يعني كل واحد عنده الرغبة، كيف اللي كان الطفلة اللي يدير حلاقة ديال النساء، كان الدري اللي يدير حلاقة ديال الرجال، كان مساعد اجتماعي. بالنسبة للأفاق ديالهم في هذه الورشات راه كي قلت لك قبيل ما هو تربوي، راه لا بغى عنده الرغبة فاش نديرو في الإدماج في القطاع العمومي اللي هي يلتحق بالثانويات ويشق مساره كأنه تلميذ
1: صحيح
0: عادي.
1: صحيح.
0: بالنسبة للورشات اللي هي تم تحسين دخل ذاك التلميذ أو التلميذة من في إطار سوق الشغل، يعني واحد عنده ديبلوم، يعني اللي هي عنده حلاقة، يا إما يكون عنده هواية من الإمكانيات باش يفتح صالون، أو يكون مساعد ذاك مول الصالون.
1: مهم كتكون الحرفة،
0: المهم هو عنده حرفة ليتحسن دخله. انت دابا واحد عنده حرفة، راه دابا بالنسبة لنا واحد عنده حرفة احسن من واحد عنده الدكتوراه، مع كامل احتراماتي، لانه ذاك اللي عنده الحرفة يعني مطلوب. واحد عنده دكتوراه ولا عنده ماستر ولا هذا
1: يدخلوا المباريات،
0: خصو ياسر ماشي باش يدخل سوق الشغل. هذا اللي يدخل سوق الشغل مباشرة،
1: صحيح، مضمون كي
0: لا يحسن دخله مباشرة. يعني في أي مكان،
1: صح.
0: يعني عنده ديبلوم وعنده حرفته، يعني أنا أظن عنه ليه يعيش به.
1: صحيح. طيب محمود، افتتحنا بأمينة وبك، غادي نختتمو إلى عد في كلمة تقدمها بها نختموا إن شاء الله هذا اللقاء المفيد اللي كنشكركم لأنكم مضحتوا المستمعين والمستمعات الأدوار الهامة ديال جوج المراكز اللي عندنا في مدينة الداخلة.
2: أولا احنا ما ننسوا تقدموا جزيل الشكر كما قلت لك أولا السيد مدير الأكاديمية رجال التربية والتكوين، سيد مدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الذهب، وايضا مدير المعهد التقني الفلاحي، اللي نشكره بدورنا الاثنين كمركزين على الخدمات وعلى الدعم ديالهم،
1: خصوصا انه قرب ديك الخدمات
2: بطبيعه الحال، لانه كان غادي يقطع 7 ولا 8 كيلومتر باش يوصل ترونسبور،
1: كان عندنا مشكل ديال النقل،
2: وهادشي الدوام ثلاث سنة انه مسكين طالب يمشي يومين راهي صعيبه. المساله الثانيه هي انه اللي نقدر نقول بانه انا كندعي واي اب واي ام عنده تلميذ او تلميذه انه يلتحق بالمركزين ديال السلام والفرابيسي، يعني لانه ما نضيعوا اولادنا وما نضيعوا امناتنا على اساس يستفادوا من هذو الخدمات،
1: خاصه انه يكون عنده مركزين في
2: المدينه ما لهم قبل،
1: غريب
2: خاصو يتزاد مركزين ثانيين، ولكن المهم المركزين حاليا قايمين بالدور ديالهم.
1: فهمت.
2: تالي نشكر زعما جميع الشركاء اللي كما قلت لك على الخدمات اللي قدموا لنا كاملين من السلطات الترابيه، حتى النيابه العامه مولي من خلال اللجنه ديال محاربه الهدر المدرسي، وايضا الشريك ديالنا هو الاكاديميه ووزاره التربيه الوطنيه.
1: واظن سي محمود عذرا على مقاطعه، حتى الفاعلين الاقتصاديين في جهتنا راه معنيين بدعم المركزين.
2: نورمالمون هو خاصهم هما يفتحوا علينا حنا،
1: صحيح،
2: هما اللي خاصهم يجيو، احنا كنوجدوا اليد العامله.
1: وراه حتى في الخطاب الملكي امام البرلمان راه تم التركيز على ان ينتهض الخواص يساهموا في خلق التنميه وانتعاشتها.
2: للاسف
1: هما مدعوين،
2: للاسف وتاسف بانه وجهات داخله غير معنيين بهذا الخطاب.
1: نتمنوا
2: ولكن صحيح. ولكن صراحه ما تاسفوا له، بانه احنا طيله 5 سنوات لم يطرق بابنا، مع العلم ان طرقنا احنا بواب بعض الشركات باش ذوك الاستاجير يدوزوا عندهم، لقينا مشاكل معاهم كل شيء، ولكن كاين بعض الاخر اللي فتح لنا الباب ديالهم.
1: صحيح.
2: نتمنى ان شاء الله خير.
1: صحيح ان شاء الله. اظن بهذا الكلام نختموا. امينات الى بغيتي عندك شيء اضافه؟
0: المهم حتى انا بدوري نشكر الاذاعه ديال الداخله،
1: مرحبا،
0: شخص الاستاذ احمد العهدي اللي فاتح ابواب الاذاعه على مصراعيه، ونشكر كذلك جميع الشركاء في هذا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن نشكر سيد مدير الاكاديميه والطاقم اللي معاه، ونشكر مدير الاقليم لوزاره التربيه الوطنيه، ونشكر كذلك مدير المعهد التقني الفلاحة اللي حتى هو قرب المعهد

0: نرمي الورد لأي
1: مكان. ما الله ما نرمي بالوردة للي عدل شيني نطرحوله. لأنه الحقيقة الحقيقة على تعاقب هذا المدراء لا مديري أكاديميات ولا مدراء إقليميين ما رينا فيهم والخير ما هم لا هذو اللي متواجدين
0: ولكن مثل سيرت الخدمات اللي كتقدموا راه تستحق أن بصراحة الخدمات اللي كيقدموا هاد المركزين
1: أنا نطلب لا من من بالنسبة حتى ملي نشكر السلطات المحلية الحقيقة اللي قايمة بدورها واللي تعبينا دائما بالنسبة والتواصل معهم دائما على البحث عن المقاطعين والمقاطعات ولا من نيابة عامة ولا من لجنة كذلك ديال هذا المدرسي اللي مفعل الحمد لله واللي قايمة بدورها. أنا اللي نبغي نشير له هو أنه هذه المجالس المنتخبة اللي كاينة في الجهة من مجال من أي مجلس منتخب أنه يشوف يشوف هذه المراكز لأنهم
0: ويديروا بعد زيارة يشوفوا الخدمة
1: يزوروها ويدعموها بما أنهم يدعموا جمعيات. أنا ما نقد نطعن في ذوك الجمعيات ولكن بما أنهم يدعموا جمعيات يعني هناك جمعيات فاعلة اللي تخدم اللي تخدم العنصر البشري مباشرة وانتم شايفين الخدمات وشايفين ذكاء
0: صحيح هذا وميدانيا ملموس. نعم إذن في ختام هذا اللقاء كنتقدم بجزيل الشكر والتقدير السيدة أمينة طريح وسيد محمد محمود أدى على هذه التوضيحات وعلى ما يبذلانه بصراحة من جهود في خدمة اليافعات واليافعين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال مسارهم التربوي والمهني في الفرصة الثانية.
1: فالفرصة إشارة شوي نعم. هناك إشارة شوي نسينا ما درنا نداء لأولياء الأمور من أمهات وأباء قلتها قبيل من خلال كلامي ولكن لين نكررها في ختاما. أي واحد أو وحدة عندها منقطع أو منقطعة تلتحق بهذه المراكز أيهم أقرب لكم التحقوا بهم باش تستافدوا حتى انتم كذلك من هذه الخدمات الجليلة اللي يقوموا بها هذه المراكز.
0: وصحيح لأن الفرصة الثانية أمينة ومحمود ما هي فقط مجرد استدراك لما فات بل هي انتعاش الأمل يتجدد وباب يفتح أمام مستقبل مشرق. شكرا لكما والشكر موصول لكل القائمين على مثل هذه المبادرات التربوية والاجتماعية وإلى أن نلتقي في موعد إذاعي جديد دمتم في رعاية المولى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: Okay, okay, everything is okay. Barakamet shikay.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: هو الداخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت ليبيريا بمقر منظمة الأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقال ممثل ليبيريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية: إننا نجدد تأكيد دعمنا للمملكة المغربية وللمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق والمتاح حاليا للمضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. كما جددت غينيا الاستوائية بنيويورك دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها المبادرة التي تفسح المجال أمام حوار بناء وتعزز التعاون الإقليمي والتفاهم المتبادل. وجدد ممثل غينيا الاستوائية في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي يعتبرها مجلس الأمن كأساس جاد وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما جدد دومينيكان بنيويورك دعمها للقرار التاريخي 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على أساس حصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وقال السفير الممثل الدائم للدومينيكان لدى الأمم المتحدة فيليبرت أرون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة: إن دومينيكان تشيد بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 الذي يسرع الجهود نحو حل سياسي عادل دائم للنزاع حول الصحراء على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي هذا الصدد أساد السيد أرون بالزخم الجديد الذي أضفاه القرار 2797 على العملية السياسية، لا سيما جولات المباحثات التي انعقدت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن 2797 يشكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. ووضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي واضعين إياه في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن النية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. تم مساء أمس انتخاب السيد أحمد التويزي من حزب العدالة الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد التويزي على 220 من مجموع 390 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزمي الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت هذه العملية التي أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت للمجلس عبد العزيز أبا طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. في الخبر المحلي، نظمت أول أمس بالداخل ورشة جوية للحوار حول طاقة الرياح البحرية بهدف تعبئة الفاعلين المحليين بشأن فرص تطوير هذا القطاع ورهانته البيئية والاجتماعية.

0: الاجتماعية والاقتصادية. ويتوخى هذا اللقاء الذي شهد مشاركة عدد من الفاعلين المنتمين للمؤسسات الجهوية والقطاع الخاص وهيئة البحث في مجال الصيد البحري والمنظمة المهنية للصيد والمجتمع المدني بلورة توصيات ترابية ملموسة من أجل إدماج طاقة الرياح البحرية في الاستراتيجيات الطاقية وسياسة الهيدروجين الأخضر وخطط تنمية الأقاليم الجنوبية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تظل الأجواء غائمة فوق جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وفوق مرتفعات الأطلس الكبير مع نزول قطرات مطرية محلية. تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل فوق السواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية. يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة الجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و9 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية الريف السفوح الشرقية للأطلس، وما بين 16 درجة و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق الأخرى. البحر قليل الهيجان لهائج بالوازجات المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك
1: هاي؟ إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: والله مدن بولد لدار قلبي هما اللي حاربوني وسموا حربي.
1: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
2: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
1: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخلة.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين، أمام اللجة الرابعة لجمعية العمل الأمم المتحدة، دول من مختلف بقاع العالم تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق للتواصل إلى تسوية. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أنه بفضل القرار 2797 الأمم المتحدة تنتقل من منطقة تدبير قضية الصحراء المغربية إلى منطقة تسويتها. بانتخاب السيد أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب. وبالداخل، ورشة جهوية حول رهانات تطوير طاقة الرياح البحرية. أهلا بكم. في التفاصيل، جددت ليبيريا بمقر منظمة الأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقال ممثل ليبيريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية: إننا نجدد تأكيد دعمنا للمملكة المغربية والمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق والمتاح حاليا للمضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. كما جددت غينيا الاستوائية بنيويورك دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها المبادرة التي تفسح المجال أمام حوار بناء وتعزز التعاون الإقليمي والتفاهم المتبادل. وجدد ممثل غينيا الاستوائية في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي يعتبرها مجلس الأمن كأساس جاد وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وأكد الدبلوماسي أن هذه المبادرة تحظى بدعم واعتراف متزايدين على الساحات الدولية وتفتح المجال أمام حوار بناء ما يعزز التعاون الإقليمي والتفاهم المتبادل، وهي عناصر أساسية لبناء مستقبل يسوده السلم والازدهار. من جانبها، جدد دومينيكان بنيويورك دعمها للقرار التاريخي 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وقال السفير الممثل الدائم للدومينيكان لدى الأمم المتحدة فيليبرت آرون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة: إن دومينيكان تشيد بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 الذي يسرع الجهود نحو حل سياسي عادل دائم للنزاع حول الصحراء على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي هذا الصدد، أشاد السيد آرون بالزخم الجديد الذي أضفاه القرار 2797 على العملية السياسية، لا سيما جولات المباحثات التي انعقدت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أشاد بالدينامية الدولية المتنامية التي تميزت بفتح قنصليات عامة في العيون والداخلة، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الدول التي توسع أنشطتها القنصلية والسياسية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياه في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بدرج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو، والتي دعاها المجلس للانخراط في بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاث لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة للأدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفاصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وشدد السيد هلال على أن الحكم الذاتي يوفق بين الواقعية السياسية والحكامة الديمقراطية وتطلعات الساكنة. تم أمس انتخاب السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد التويزي على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزمي الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وأجرت هذه العملية التي أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت للمجلس عبد العزيز أبا طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وفي كلمة عقب انتخابه أعرب السيد التويزي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أن الولاية التشريعية 12 تنطلق في ظرفية استثنائية تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب لترسيخ مكانته بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة والإسهام في تحويل الأوراش الكبرى للمملكة إلى تقدم ملموس في حياة المواطنين يتلازم فيه النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وشدد في هذا الصدد على التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي في افتتاح الولاية التشريعية تشكل مرجعية أساسية لاستيعاب رهان المرحلة وترتيب أولويات عمل المجلس، وهو ما يقتضي ترجمتها في نطاق اختصاصه إلى عمل مؤسسي تتكامل فيه الجهود وتنصرف فيه الطاقات إلى تحقيق النتائج المرجوة. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس مجلس النواب الجديد أهمية تعبئة مختلف الإمكانيات الدبلوماسية لتحسين المكتسبات التي حققتها المملكة وتعزيزها، لا سيما في ضوء الزخم الذي أتاحه القرار مجلس الأمن رقم 2797، مبرزا دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة أساسية لإسناد الجهود الدبلوماسية الرسمية وخدمة المصالح الاستراتيجية للمملكة ومواكبة انفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي. في الخبر المحلي، نظمت أول أمس بالداخل ورشة جهوية للحوار حول طاقات الرياح البحرية بهدف تعبئة الفاعلين المحليين بشأن فرص تطوير هذا القطاع ورهاناته البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتندرج هذه الورشة المنظمة بمبادرة من التحالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق الموحد للطاقات الدولية في إطار مشروع Offshore Wind من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. ويتوخى هذا اللقاء الذي شهد مشاركة عدد من الفاعلين المهتمين للمؤسسات الجهوية والقطاع الخاص وهيئات البحث في المجال الصيد البحري والمنظمات المهنية للصيد والمجتمع المدني، بل ورد توصيات ترابية ملموسة من أجل إدماج طاقة الرياح البحرية في الاستراتيجيات الطاقية وسياسة الهيدروجين الأخضر وخطط تنمية الأقاليم الجنوبية. وفي تصريح صحفي، أبرز رئيس شبكة الخليج الداخلي للمناخ والتنمية المستدامة محمد يداس أن الورشة تشكل فضاء للحوار وتبادل الآراء حول مستقبل تطوير قطاع الطاقة الرياحية البحرية، وأضاف قائلا:
2: تكتسي هذه الورشة يعني الجهوية أهمية خاصة باعتبارها فضاء للحوار وتبادل الآراء حول يعني أفاق تطوير الطاقة الريحية البحرية بجهة داخل أواد الذهب، واللي تتوفر على مؤهلات واعدة في مجال الطاقة المتجددة. أيضا تكمن أهميتها في إشراك مختلف الفاعلين في بلورة توصيات عملية يعني تضمن تطوير هذا القطاع في إطار تنمية مستدامة تراعي حماية التنوع البيولوجي البحري وتحافظ على الأنشطة الاقتصادية خاصة الصيد البحري والسياحة المستدامة.
0: من جهته، أكد عبد العزيز الجناتي المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة في تصريح مماثل، أن اللقاء يشكل فرصة لعرض الخلاصات الأولية لعمل دام قرابة عام بمشاركة أكثر من 20 خبيرا وطنيا ودوليا في مجال الطاقة الريحية البحرية.
3: اللقاء ديال اليوم يأتي لتعزيز ديال التشاور والتداول العمومي حول هذا الموضوع هذا، خاصة أن اللقاء يستهدف عرض الخلاصات الأولية ديال عمل ديال السنة تقريبا معية أزيد من 20 خبير وطني ودولي اللي اشتغل على هذا الموضوع هذا، واللي يمكن الآن احنا بصدد بلورات خارطة طريق وطنية في هذا الموضوع هذا. طبعا هذا الموضوع هذا ديال الطاقة الريحية بما حباه الله المغرب من إمكانات جغرافية هامة ممكن أنه يشكل رافد من روافد ديال التنمية وديال الأمن الطاقي الوطني.
0: وتضمن برنامج الورشة ندوة تفاعلية حول واقع الطاقة الرياحية البحرية وإمكاناتها بالمغرب، وثلاث مجموعات عمل موضوعاتية تهم الإطار التنظيمي والحكامة والآثار البيئية والاجتماعية والفرص الاقتصادية وسلسلة القيمة. بالخبر المحلي مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين. أمام اللجنة الرابعة لجمعية العمل للأمم المتحدة، دول من مختلف بقاع العالم تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق للتوصل إلى تسوية. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أنه بفضل القرار 2797 الأمم المتحدة تنتقل من منطقة تدبير قضية الصحراء المغربية إلى منطقة تسويتها. انتخاب السيد أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب. وبالداخل ورشة جهوية حول رهانات تطوير الطاقة الرياح البحرية. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM. أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور او بلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
1: هنا الدخله اذاعه المملكه المغربيه.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت ليبيريا بمقر منظمة الأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقال ممثل ليبيريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية: إننا نجدد تأكيد دعمنا للمملكة المغربية وللمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق والمتاح حاليا للمضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. كما جددت غينة الاستوائية بنيويورك دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها المبادرة التي تفسح المجال أمام حوار بناء وتعزز التعاون الإقليمي والتفاهم المتبادل. وجدد ممثل غينيا الاستوائية في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي يعتبرها مجلس الأمن كأساس جاد وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما جدد دومينيكان بنيويورك دعمها للقرار التاريخي 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على أساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وقال السفير الممثل الدائم للدومينيكان لدى الأمم المتحدة فيليبرت أرون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة: إن دومينيكان تشيد بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 الذي يسرع الجهود نحو حل سياسي عادل دائم للنزاع حول الصحراء على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي هذا الصدد أساد السيد أرون بالزخم الجديد الذي أضفاه القرار 2797 على العملية السياسية، لا سيما جولات المباحثات التي انعقدت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن 2797 يشكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. ووضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي واضعين إياه في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن النية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. تم مساء أمس انتخاب السيد أحمد التويزي من حزب العدالة الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد التويزي على 220 من مجموع 390 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزمي الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت هذه العملية التي أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت للمجلس عبد العزيز أبا طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. في الخبر المحلي، نظمت أول أمس بالداخل ورشة جهوية للحوار حول طاقة الرياح البحرية بهدف تعبئة الفاعلين المحليين بشأن فرص تطوير هذا القطاع ورهاناته البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويتوخى هذا اللقاء الذي شهد مشاركة عدد من الفاعلين المنتمين للمؤسسات الجهوية والقطاع الخاص وهيئة البحث في مجال الصيد البحري والمنظمات المهنية للصيد والمجتمع المدني بلورة توصيات ترابية ملموسة من أجل إدماج طاقة الرياح البحرية في الاستراتيجيات الطاقية وسياسة الهيدروجين الأخضر وخطط تنمية الأقاليم الجنوبية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تظل الأجواء غائمة جزئيا فوق جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وفوق مرتفعات الأطلس الكبير مع نزول قطرات مطرية محلية. تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل فوق السواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية. يرتقب تسجيلها

0: باترياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة الجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و9 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية الريف السبوع الشرقية للأطلس، وما بين 16 درجة و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق الأخرى. البحر قليل الهيجان لهائج بالوازيات المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNFT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: بتنسيق مع قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الداخلة وادي الدهب، إذاعة الداخلة تقدم قراءة في الخطاب الملكي السامي أمام البرلمان. عدد خاص يعده قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. من تقديم أحمد العهدي، في هندسة الصوت أيوب حلمان، وفي الإشراف العام يونس الكنتي. مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة في هذا العدد الخاص الذي نخصص وقفتنا فيه للقراءة والتحليل في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، بما حمله باعتباره خارطة الطريق من توجيهات استراتيجية ورهانات تنموية ورسائل بشأن السيادة الاقتصادية وتمكين الشباب والعدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة ومسؤولية المؤسسة التشريعية في خدمة الوطن والمواطن. ويكننا نقترب أكثر من دلالات هذا الخطاب الملكي السامي واستشراف آفاقه، كي يسعدني كثير أنني نرحب بضيفتنا الكريمة اللي إن شاء الله تولى هذه القراءة التحليلية، طبعا معي مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها، المسؤولة الجهوية على قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة داخل وادي الذهب، الأستاذة سلم تيروز. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك معنا.
4: أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وصباح الخير لكم ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخلة.
3: طيب، لنخص مستمعينا الكرام، المحور الأول ضمن هذا العدد الخاص لموضوع المغرب ورهانات المرحلة الجديدة فكيف تعرفوا جميع وتعرف أيضا الأستاذ سلم تيروز، افتتح جلالة الملك حفظه الله خطابه بالتأكيد على أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة كتجيف ظرفية استثنائية.

0: أكيد هي حافلة بفرص قد لا تتكرر كيف جاء في الخطاب، طبعا مع الدعوة إلى جعلها منعطف حقيقي في مسار المغرب. أستاذة سلم، كيف تقرأين هذه الإشارة الملكية، وشنو اللي جعلها المرحلة المقبلة كيف جاء في الخطاب الملكي فرصة استراتيجية بالنسبة لبلادنا؟
1: أكيد أستاذ أحمد أن صاحب الجلالة حفظه الله وعملا بمقتضيات الفصل 65 من الدستور افتتح حفظه الله يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12، وقد استهل جلالته خطابه الملكي السامي بالتأكيد على أن هذه الولاية التشريعية الحالية تمثل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المملكة المغربية الشريفة كقوة اقتصادية صاعدة في العالم، وتحظى بالوثوقية في المحيطين الإقليمي والدولي. هذه القوة الاقتصادية الصاعدة تتأسس على مجموعة من المرتكزات، تتمثل أساسا أولا استقرار المغرب ونظامه السياسي وحرصه على تثبيت دعائم الدولة الحديثة، دولة المؤسسات وحقوق الإنسان. ثانيا النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة، والذي طبيعة الحال تأسس على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية ودعمها وترسيخها وتنويعها. أيضا ثالثا دعم وتكريس الحضور الدولي للمغرب في العالم سواء من خلال الشراكات الاقتصادية أو أيضا الحضور القوي في المنظمات والمؤسسات الدولية، وأيضا في من خلال احتضان مجموعة من التظاهرات كمؤتمرات أو أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية دولية، واللي عكست وأظهرت قدرات المغرب اللوجستيكية ومؤهلاته طبيعة الحال الاقتصادية والثقافية والديموغرافية والطبيعية. إذن الحكومة والبرلمان الجديدين مدعوون جميعا إلى استثمار هذه القدرات وهذا الحضور الدولي للمغرب لتثبيت مكانته كقوة اقتصادية صاعدة، واستثمار ذلك لجذب استثمارات والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وانعكاس ذلك طبيعة الحال على مستوى عيش المواطنين.
0: نبقاو ديما في المحور الأول الأستاذة تيروز، ونتوقفوا في الخطاب عند الإشارة للاعتزاز بالهوية المغربية وبالمكاسب السياسية وبالدبلوماسية والإنجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، قبل ما يأكد أن الاعتزاز بالوطن ينبغي أنه يتحول لمسؤولية وواجب وطني. كيفاش نفهموا هذا الانتقال من الشعور بالانتماء إلى الالتزام العملي تجاه الوطن؟
1: أكيد أستاذ أحمد، هذا الانتقال هو رسالة من صاحب الجلالة حفظه الله، يؤكد من خلالها على أن استحضار الاعتزاز بالهوية المغربية وبالمؤسسة الملكية والهوية الدينية والحضارية للمملكة طبيعة الحال اللي كنعرفونها ذات روافد ومكونات متعددة، هذا الاستحضار ليس هو من أجل الاحتفاء بالماضي وتعداد الإنجازات، بل هو آلية لربطهما بمبدأ أساسي، وهو أن الاعتزاز بالوطن ينبغي أن يتحول إلى مسؤولية والتزام مواطن وفعال
0: وتبان في الميدان وليس فقط مشاعر وميدان.
1: أكيد ليس مشاعر وليس فقط على مستوى الخطب، إذن يجب أن أو الكلمات يجب أن ينتقل هذا الاعتزاز بالهوية الوطنية وينعكس أساسا في
0: يكون
1: العمل،
0: ترجمة في الواقع
1: يكون ترجمة له في الواقع سواء من خلال البرامج أو من خلال السياسات التي طبيعة الحال ستعمل عليها الحكومة، وأيضا طبيعة الحال يناقشها البرلمان. احنا كنعرفوا عن البرلمان عنده دورين أساسيين، هو دور تشريعي ودور رقابي، إذن هو يواكب الحكومة في عملها، الحكومة تبلور السياسات وتعمل على تنفيذها، والبرلمان يراقب هذه العملية في مختلف مراحلها منذ البداية ويواكبها.

0: بما يلزمه من تشريعات وقوانين. إذن هذه الرسالة، رسالة الانتقال من الشعور بالانتماء والاعتزاز به إلى الالتزام العملي تجاه الوطن، هي تتمين ما تحقق من مكاسب سياسية وتنموية ودبلوماسية، ولكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الاكتفاء بما أنجز، يعني صافي احنا راه وصلنا. لا، احنا المملكة المغربية قيادة يعني من جلالة الملك وشعبا تطمح الى ما هو افضل وللمزيد.
1: يبقى ديما مشروع مجتمعي مفتوح.
0: مفتوح اكيد. اذا هو ورش مفتوح وحافز دائم لمواصلة الاصلاح والعمل، فالثقة في امكانية المغرب طبيعة الحال تقترن وفق هذا الخطاب الملكي السامي بواجب الاسهام في تطويره وتحسين ظروف عيش مواطنيه كل من موقعه في المسؤولية وفي القرار. إذن هي مسؤولية مشتركة.
1: صحيح.
0: بين
1: صحيح.
0: جميع المؤسسات، جميع المسؤولين،
1: كل واحد من موقعه
0: عنده نعم. جانب ديال المسؤولية في هذه العملية.
1: تماما. طيب أكيد فاش كنقراو الخطاب الملكي السامي اللي هو عنده قيمة نوعية كالعادة، هذا كيجعلنا ننتقلوا لواحد المحور اللي كيتعلق بالسيادة الاستراتيجية والاقتصاد وفرص الشباب. سؤالي الموجه لك أستاذة الفاضلة تيروز، وأرجو صياغته كالتاليم: دعا جلالة الملك إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، وخاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، وأيضا الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. سؤالي لك بدقة أستاذة تيروز، شنو هي دلالات هذا التوجه، وكيفاش كتعكس حرص المغرب على تعزيز استقلاليته تأسيسا على المفهوم المعروف وما يعرف بمفهوم السيادة، ومن خلالها قدرته على مواجهة التحولات العالمية اللي هو ليس بمنأى عنها؟
0: أكيد. بداية خصنا نعرفوا السي أحمد أنه في السنوات الأخيرة، خاصة العشر سنوات الأخيرة، العالم عرف مجموعة من التحولات، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية. احنا عرفنا مجموعة من النزاعات اللي كيعرفها مجموعة من الدول، سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، كل هذه انعكست على على على الجانب الاقتصادي وعلى حركية التوريد وحركية التجارة الدولية. هناك أيضا هاد النزاعات انعكست على استقرار الأنظمة السياسية في مجموعة من الدول، ودخلت الدول في دوامة من لا استقرار ولا أمن ولا، وطبيعة الحال أصبح من الصعب أنك دولة تعيش مثل هذه الظروف أنك تتعامل معها تجاريا أو اقتصاديا. أيضا كاين أيضا تحديات مرتبطة بالمناخ، احنا كنعرفوا التحولات المناخية اللي كنعرفها العالم واللي انعكست على إنتاجية العديد من المواد الأساسية. ايضا كاين المشكل الامني طبيعه الحال، اللي هذا لا استقرار اللي عرفته المجموعه من المناطق انعكس على الامن وعلى حركه، كما قلت سابقا، حركه توريد السلع والخدمات. من هنا جلالة الملك يدعو طبيعة الحال الحكومة والبرلمان إلى طبيعة الحال ضرورة الانكباب على تعزيز قدرات المغرب بخصوص أمنه الطاقي والغذائي والمائي، وحماية السوق الوطنية، وحماية أيضا قدرات المستهلك المغربي في التمكن من الوصول إلى احتياجاته الأساسية بدون أن يتأثر بهذه التحديات الخارجية. إذن جلالة الملك يدعو إلى بلورة استراتيجية تعزز هذا الأمن المتعدد المجالات والمستويات، والذي طبيعة الحال يحمي المغرب من تقلبات السوق العالمية ومن ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي. هنا طبيعة الحال نذكر بالتعليمات الملكية السامية السابقة اللي طالب فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الحكومة والوزارات المعنية بضرورة أن تضع في كل جهة منصة منصة استراتيجية

0: على مستوى كل جهة خاصة بالمواد الأساسية بمثابة مخزون استراتيجي على مستوى الجهة بالمواد الأساسية بهدف تحقيق ديك سلاسة توريد المواد الأساسية، خاصة عند وقوع كوارث مثلا طبيعية كالفيضانات أو الزلازل، أو عند وقوع اضطرابات دولية انعكست على السوق المحلي في جانب توريد السلع. أيضا هذه الاستراتيجية طبيعة الحال انطلق فيها المغرب، وتم طبيعة الحال العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية، والجهات الآن الحمد لله بدأت تبني هذه المنصات وتجهزها بما يلزم
1: جانب اللوجستي وتوفير المواد
0: من مواد غذائية، من مستلزمات صحية. هذه ضرورات خاصة تعد متوفرة لطبيعة الحال وقريبة من المواطنين، وهناك يبنى حرص جلالة الملك طبيعة الحال إلى حماية السيادة الوطنية في مجال الطاقة،
1: والأمن الغذائي أنه كيكون عندك
0: في مجال الغذاء والطاقة، لأن دابا لأن الطاقة حتى هي الآن حنا كنعرفوا هذه الاضطرابات الدولية دارت واحد اضطراب كبير في السوق الدولية، الأسعار في ارتفاع مستمر، بعض المواد قليلة أصبحت في السوق وفي العالمية والوطنية. إذا خصنا نحمو المستهلك المغربي والسوق
1: خصوصا
0: الوطنية،
1: كيقيس القدرة الشرائية
0: أكيد لأنها مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن.
1: تماما
0: منين كنقولوا الطاقة أو منين كنقولوا المواد الغذائية أو الماء، كنقولوا راه المعيش اليومي. أيضا
1: صحيح.
0: عندنا تحديات الجفاف واللي انعكست على الفرشة المائية، وهنا صاحب الجلالة أعطى تعليماته الأساسية
1: دائما ذاك الاحتياطي يكون عندك
0: يكون عندك احتياط من المواد الأساسية للحماية من تقلبات الظروف الدولية أو المحلية
1: وما أكثرها في هذه
0: في
1: السنوات الأخيرة
0: السنوات الأخيرة.
1: بصراحة.
0: أكيد
1: طيب هذا السياق نفسه استدام، وكيف تبع الجميع من خلال الخطاب الملكي السامي، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب دياله، دعا أو وجه دعوة فيها التأكيد وإلحاح على القطاع الخاص الوطني يكأنه يرتقي إلى فاعل استراتيجي، وهذا مفهوم أساسي في الخطاب الملكي في التحول التنموي، كما أيضا شدد على وضع قضايا الشباب صدارة السياسات العمومية من خلال التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. كيفاش نقدروا نربطوا بين الاستثمار اللي هو طبعا عنده طبيعة منتج، عنده طبيعة إنتاجية، وخلق فرص الشغل واستعادة الشباب للثقة في المستقبل وفي المؤسسات، لأنه وقع واحد عدم المصالحة، واحد اهتزاز.
0: في الثقة أكيد هو ارتباطا بما قلناه سابقا في سؤالك السابق، اللي ضرورة الانتقال من مرحلة جديدة من الإصلاح كتناسب مع التحولات والتغييرات الدولية، خاصة في المجال الاقتصادي والأمني. هذا الإطار في هذه الدينامية الجديدة اللي دعا جلالة الملك إلى ضرورة الانطلاق فيها، أعطى القطاع الخاص واحد الدور يتجاوز هذه الوظيفة التقليدية ديال القطاع الخاص ليرتقي به إلى فاعل استراتيجي في التحول عفوا إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. طبيعة الحال هذا الفاعل الاستراتيجي، القطاع الخاص سيصبح فاعل استراتيجي في التحول التنموي. اش كيتطلب؟ كيتطلب أساسا تشجيعه على المبادرة والابتكار والاستثمار والتصدير، وطبيعة الحال ملي كنقولوا تشجيع على المبادرة واسمو كنقولوا خلق فرص الشغل،
1: تماما.
0: لأن خصنا واحد القطاع خاص يكون منتج لفرص الشغل، وقالها جلالة الملك في
1: ويتصدر
0: الخطاب ديالو.
1: البطالة.
0: إذن خصنا هذوك الاستثمارات سواء التي تقوم بها الدولة أو التي يقوم بها القطاع الخاص، يجب أن تمتص لنا نسب البطالة المسجلة وأن تنعكس على مستوى فرص الشغل. وهو اللي طبيعة الحال هنا كيوضع جلالة الملك القطاع الخاص أمام مسؤولياته الوطنية، وخصو يكون واعي بها وفي مستوى هاد التحديات، لأنه خصو يواكب هاد التحول اللي كتعرفوا المملكة في هاد السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. طبيعة الحال جلالة الملك يقول أنه نجاح الجيل الجديد من الإصلاحات خصو يكون مرتبط أيضا بوضع الشباب، خاص الشباب يكون في صدارة السياسات العمومية. إذا عندنا القطاع الخاص، ولكن خصنا أيضا الشباب، لأن الشباب اش كنقولوا هو قوة، قوة ديموغرافية يجب استثمارها. إذا هو من عوامل القوة أيضا التي يتميز
1: وماشي
0: بها
1: غير
0: المغرب.
1: فقط اشراكها، ربما ابعد يكون عندها ذاك البعد القيادي، يعني هي تكون في مراكز
0: القرار
1: القرار في...
0: أكيد، أنت فين راه كتفتح له الأبواب وكتوضع له سبل باش يولج، سواء مجال الأعمال، سواء مجال القيادة السياسية، سواء لجميع المجالات أو الأنشطة الثقافية والرياضية. إذا أنت
1: وهذا فعلا كيطلب أستاذة تيروز تكافؤ الفرص، مبدأ الشفافية،
0: أكيد
1: ماشي ديك
0: أكيد
1: باك صاحبي، والكفاءة اللي عند الأشخاص، هذا
0: أكيد
1: كله راه
0: أكيد
1: داخل في
0: أكيد.
1: هذه
0: هذا
1: العدة هذه.
0: أولا راه قلتيها أنت سابقا في سؤالك، خصنا هذيك المصالحة ديال الشباب مع
1: صحيح
0: الشأن العام،
1: تماما،
0: خصنا ما يبقاش منعزل الشاب عن ما يدور،
1: ونعطيه ديك المصداقية
0: ونعطوه
1: اللي
0: المصداقية ونفتحوا له الأبواب، أبواب المؤسسات المدنية، أبواب المؤسسات السياسية، الأحزاب، لأن الأحزاب خصها حتى
1: وداخل
0: هي
1: الأحزاب تكون الديمقراطية
0: ديمقراطية داخلية
1: الداخلية
0: أكيد، لأن باش تفتح له مسارات الولوج للعمل
1: طبعا،
0: السياسي
1: والتشبيب وكل
0: وتشبيب
1: ما
0: الهياكل كل شيء. إذا أنت هذه الإصلاحات كلها هي متكاملة،
1: تماما،
0: كاينة فيها
1: ماشي نسقي
0: نسق، يعني
1: وترابط.
0: منظومة، يعني منظومة
1: صحيح منظومة
0: يكمل بعضها البعض الآخر. ما يمكنش
1: التجزئة ديالها.
0: تجزئ أو تحقق مثلا نموا في أو مستوى جيد في عناصر معينة ومستوى منخفض في اسمه، غادي يكون عندنا هذاك مغرب السرعتين اللي قال
1: يا
0: صاحب
1: صاحبي
0: الجلالة
1: خصو يكون
0: سابقا،
1: شامل
0: غيكون
1: وكامل.
0: شامل وغتكون
1: نعم
0: نظرة شاملة ومنسجمة، يعني مكتملة العناصر. طبيعة الحال ملي كنقولوا الشباب، طبيعة الحال راه قلتيها حتى انت استاذ، اذا خصنا يكون عنده وضع الصدارة في السياسات العمومية وفي التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي وتوفير ايضا تكافؤ الفرص، وهي طبيعة الحال كلها شروط لبناء رأس مال بشري قادر على مواكبة التحولات واستثمار هذه القوة الديموغرافية الحالية، اللي بطبيعة الحال تمثل فرصة هائلة، ولكنها في نفس الوقت تمثل تهديدا حقيقيا إذا لم يشعر الشباب بأثر هذه الاستراتيجيات الكبرى في حياته اليومية. إذا
1: صح،
0: هنا
1: وهذا هو الطريق لديك المصالحة اللي
0: أكيد
1: قلنا.
0: جلالة الملك كان واضح، خصنا نوضع الشباب في صدارة السياسة العمومية ونرجعوا له هذيك الثقة، ويكون عنده نعطوه الإمكانيات باش يولج سواء سوق الشغل، يولج التعليم، يولج سوق العمل بأريحية، يولج العمل السياسي، يولج العمل اسمه. خصنا يكون عندنا الأبواب مفتوحة لهذيك القوة الديموغرافية اللي عندنا، باش أولا نستثمرها احنا وتحقق لنا
1: صحيح
0: عائدات على المستوى الاقتصادي، ونحقق بها الاستقرار الاقتصادي والسياسي بطبيعة الحال، وندعموا بها طبيعة الحال بناء دولتنا الحديثة، واللي طبيعة الحال كتحقق الرخاء والازدهار لكافة
1: لا سيما
0: مكونات
1: ان
0: شعبها.
1: نسبة الشباب في بلادنا راه نسبة
0: الحمد لله
1: عالية.
0: أكيد. إذا راه داكشي علاش قلنا قوة، هو قوة.
1: كقوة. صحيح صحيح نعم. طيب، فيه محور أكيد من تابع الخطاب الملكي السامي، محور مهم جدا أيضا كيف المحاور الأخرين اللي شرنا لهم، وهو المحور اللي يتعلق بالتنمية الترابية والجهوية المتقدمة. ونذكر بأن جلالة الملك حفظه الله أكد في خطابه أمام البرلمان أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي، والوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، وطبعا إيجاد صيغ أو حلول واقعية لها. كيف تقرأين أستاذة تيروز هذه الدعوة، وما الذي يجعل الانتقال من التدبير المركزي إلى العمل الميداني أو ما يعرف بنهج القرب ضرورة لتحقيق تنمية تستجيب فعلا لانتظارات المواطنين؟
0: أكيد أستاذ أحمد، إنه طب جلالة الملك جعل البعد الترابي أعطاه واحد الموقع مميز ومحوري في خطابه الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية، بحيث إنه شدد على أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني والوقوف على المشكل والمشاكل الفعلية لكل منطقة، والبحث عن الحلول المناسبة والواقعية لها. وقد خصص الخطاب طبيعة الحال واحد الحيز مهم للجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري، ورابطا إياهما أو رابطا بينهما وبين التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج. الرسالة الأساسية هنا لصاحب الجلالة

0: في هذا المحور هي أن التنبيه إلى أن أي تأخير أو أي اختلال اللي كيعرقلنا تنزيل هذا الورش ديال التمركز وديال الجهوية المتقدمة أصبح ينعكس سلبا على برامج التنمية المندمجة طبيعة الحال في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. ويثير هنا هذا الوضع يثير واحد سؤال جوهري: أين يكمن الخلل في مسار الجهوية المتقدمة؟ هنا يمكننا نفك هذا السؤال ديال أين يكمن الخلل على مستوى على 3 مستويات. المستوى الأول هو مستوى اللاتمركز الإداري، حيث أن صاحب الجلالة شدد في خطابه الملكي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية على ضرورة تفعيل كامل لميثاق التمركز الإداري ونقل الصلاحيات والاختصاصات والموارد من المركز إلى الجهات والأقاليم. هذا مستوى. المستوى الثاني هو مستوى الجهوية المتقدمة، حيث صاحب الجلالة دعا في خطابه السامي إلى إزالة العراقيل التي تعيق عمل مؤسسات الجهة وتوضيح الاختصاصات وتوزيعها. يعني ما يبقاش داك اللبس في الاختصاصات ما بين الجهة، ما بين المؤسسات الجهوية وبين المراكز.
1: قاعدة التداخل
0: خصنا يكون الاختصاصات تكون واضحة وتكون قوية،
1: مدققة محددة.
0: يعني المؤسسات الجهوية فين تمارس ديك اختصاصها تنعكس على الواقع ويكون عندها أثر كبير.
1: وحتى هذا كيساعد على تحديد المسؤولية والمساءلة.
0: أكيد، لأن أنت منين كتعطي الاختصاص كتعطي الموارد ودير التتبع، طبيعة الحال ممكن تحدد
1: كتنتظر نتيجة.
0: كتنتظر النتيجة، بالتالي
1: تمام.
0: يمكنك محاسبة وتحديد المسؤوليات عن أي خلل يقع، لأن صاحب الجلالة قال لك هذاك الخلل ما بقاش مفهوم، ما بقاش مبرر. احنا عندنا
1: ولم يعد معقولا ولا مقبولا أنه يستمر.
0: يستمر، إذا خصنا تصحيح هذا الوضع. هذا مستوى. مستوى أيضا ثاني أو ثالث هو مستوى العلاقة بين الدولة والجهات، إذ لم يعد المطلوب مجرد توزيع. يعني ما نكتفوش بداك التوزيع الإداري للصلاحيات في بناء العلاقة،
1: وهذاك عمل روتيني
0: خصنا
1: تقليدي.
0: ننتقلوا من هذا هذاك العمل الروتيني، خصنا ننتقلوا من هذا الوضع، ننتقلوا من هذا المستوى إلى مستوى ديال التعاقد والشراكة وتحديد المسؤوليات. انتوا ها مستوى العمل ديالكم انتوا، حنا ها المستوى
1: ما
0: العمل
1: يعرف
0: المركز
1: التدبير بالنتائج.
0: ممكن التدبير بالنتائج، لأنه طبيعة الحال كيبني واحد العلاقة تعاقدية، كنديروا هاد
1: وكتوضع كمان
0: مسؤولية.
1: مسؤولية
0: إيه،
1: اللي
0: إذا أنا كنعطيك هاد الصلاحيات، كنعطيك هاد الموارد،
1: إذا
0: خاص أنت مطالب بهذه النتيجة،
1: نتيجة
0: التزام بنتيجة معينة.
1: صحيح.
0: إذا هنا كتبدو طبيعة الحال من خلال هاد الشيء كتبان لنا أن الجهوية المتقدمة هي واحد المدخل أو واحد اللبنة أساسية لبناء الدولة الحديثة ولإنجاز المشروع أو النموذج التنموي. نموذج تنموي طبيعة الحال يكون أكثر إنصافا من الناحية المجالية، وأيضا أكثر طبيعة الحال قربا من المواطنين من حيث ثماره. هذا الشيء طبيعة الحال كيستدعي من جميع الانخراط، سواء مؤسسات منتخبة أو مؤسسات الدولة كإدارات وكل شيء. إذن كل واحد وحتى المواطنين كل واحد خصو ينخرط في هذا البناء ديال هذا النموذج، كل من موقعه. وطبيعة الحال خصنا حتى هاد الدينامية الجديدة في هذا المستوى ديال تنزيل الجهوية المتقدمة ولا التمركز الإداري، خصنا واحد نخب جديدة طبيعة الحال اللي واعية بهذا التحدي وقادرة انها تنزله. اذا حتى هنا كنقولوا ان الاحزاب عندها واحد المسؤولية كبيرة انها تفرض لنا واحد النخبة
1: وعندها كفاءات
0: عندها كفاءة وعندها مؤهلات تستوعب هذه الرؤية وقادرة إلى تحويلها إلى طبيعة الحال مشاريع وبرامج
1: وإيجاد حلول
0: تستجيب.
1: لبعض المشاكل أيضا.
0: أكيد، لأن احنا كنعرفوا إنه المشاكل هي دائما متجددة ومتطورة ومتعددة المستويات. إذا خصنا حتى احنا واحد المسؤول منتخب أو معين يكون قادر على مواكبة هذا
1: ويستحضر
0: التحول
1: الخصوصيات ديال ديك
0: ديال المنطقة.
1: المنطقة، لأن عاود تاني تعطي حلول لا علاقة لها بخصوصيات
0: راه أكدها جلالة الملك، قال لك كل منطقة عندها مشاكلها خصنا نحلوها في هذيك
1: إذا هنا
0: المنطقة.
1: القرب، سياسة القرب
0: القرب
1: مهمة.
0: واحترام الخصوصيات المحلية، سواء من حيث الموارد الطبيعية، سواء من حيث الثقافة المحلية. إذا خصنا إذا ابتكرنا حلول للمشاكل تكون حلول مناسبة، ولا نستورد حلول من جهات أخرى أو من مناطق أخرى بعيدة كل البعد عن سمو، ويصعب بالتالي تنزيلها على المستوى الجهوي أو المحلي.
1: أكيد.

0: هذه والتزام إرادي وليس مجالا للضغط والابتزاز. أشني هي الرسائل الأساسية أستاذة تيروز لكي يحملها هذا الموقف؟ وشن هي أهمية الرؤية الاستراتيجية الجديدة اللي أعلن عليها، اللي أعلن المغرب أنه سيقدمها لشركائه طبعا بتوجيهات ملكية سامية؟
1: طبيعة الحال الخطاب الملكي السامي تضمن مجموعة من الرسائل، فيها الرسائل اللي على المستوى الداخلي وهي اللي تناقشنا في أسئلتك السابقة،
0: نعم
1: سواء من خلال الاستراتيجيات على مستوى الأمن الطاقي والغذائي والمائي والإقلاع الصناعي، أو على مستوى تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ولا التمركز الإداري، أو أيضا عندنا رسائل خارجية على مستوى الخارجي. وهنا صاحب الجلالة خص الجارة إسبانيا بهد الرسالة، بحيث أنه أكد جلالته في خطابه السامي على مكانة المغرب كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.
0: صحيح.
1: إذن
0: نعم.
1: أنا نحترم الاتفاق الاتفاقيات اللي بيناتنا، وكنحترم الشراكات اللي مبلورة بيناتنا، إذن خصني تعامل بالمثل. هنا هذه رسالة أولى وضعها جلالة الملك في خطابه الملكي السامي. أيضا برز كنموذج لذلك هو التعاون في مجال الهجرة، لأنه كنموذج لهذه الشراكة المثمرة والموثوقة، وأكد جلالته أن هذا النموذج

0: بعض
1: يخدموه على
0: المشاكل وتوظيفات سياسوية لها، وأصبحت آلية للابتزاز وللضغط على المغرب. ولكن صاحب الجلالة أكد في الخطاب أنه عنده التزام بهذه الشراكة، والتزام ديالها هو التزام سيادي، يعني من أعلى هرم في الدولة، وهو جزء من سيادتها، وأيضا هو التزام إرادي، يعني إحنا بإرادتنا، يعني لا نخضع
1: وهذا
0: لأي
1: ما
0: ضغط
1: كيعطيش فرصة للابتزاز لا اسبانيا ولا
0: لا
1: الاتحاد
0: بغيرها. إذا
1: الاوروبي.
0: هي رسالة للخارج،
1: صحيح،
0: ولكن عبر إسبانيا،
1: اسبانيا
0: لأن الفترة الأخيرة المناوشات على
1: صحيح
0: مستوى بعض الأحزاب السياسية، على مستوى الصحافة، على مستوى الإعلام، العديد من
1: يوظفوه انتخابويا داك الشيء.
0: أكيد احنا شفنا كيفاش توظفات، والآن حكومة تم حل البرلمان وإسقاطه من بداية من هذه
1: ولكن راه في
0: المناوشات.
1: الأخير فهم الجميع في العالم أن المغرب على صواب ويسير في الاتجاه
0: أكيد،
1: اللي هو صحيح وسليم.
0: لأنه التزم بالعقل واحترم الشراكة، لم ينجرف مع هذيك الموجة ديال الدعاية وديال الابتزاز
1: صحيح.
0: والتوظيف السياسوي. التزم بشراكته مع إسبانيا، واحترم الاتفاقيات الموقعة، سواء خصوصا في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وبقي وفيا لالتزامه،
1: تماما
0: لم يحيده عنه أي حركة من الجيران، أو أي ابتزاز إعلامي إلى غير ذلك. إذن صاحب الجلالة وضع هذه النقط الأساسية في الشراكة مع إسبانيا كأساس لأي شراكة دولية. احنا كالتزموا بالمواثيق والاتفاقيات الموقعة، التزامنا هو التزام إرادي، التزام سياسي سيادي. إذا
1: مقابل ذلك شنو الأطراف
0: يجب
1: الأخرى
0: أن
1: ماذا
0: تعاملونا بالمثل،
1: تماما صحيح.
0: كما نلتزم يجب أن تلتزموا، ويجب أن يكون هناك طبيعة حال استقرار في هذه الشراكة، ولا تكون شراكة
1: صح.
0: مضطربة تخضع لمزاجية بعض القوى السياسية أو لتقلبات بعض الظروف اللي ممكن تكون خارجة عن إرادة المغرب وخارجة عن إرادة إسبانيا. إذن يجب هذه العلاقة أن تكون مستقرة طبيعة الحال لما فيه خير الشعبين المغربي والإسباني.
1: بصراحة ما سخيتش بمحاورتك والحديث معك أستاذة سلم تيروز. عندي لك سؤال إن شاء الله نختم بهذه الحلقة المفيدة والجميلة معك، وفيها قراءة ما شاء الله عليك اللي هي شاملة. كما هو معلوم اختتم جلالة الملك خطابه الملكي السامي بالتذكير بأن الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط البرلمانيين بالمواطنين، ودعا طبعا جلالة الملك هاد البرلمانيين إلى أن يكونوا في مستوى مسؤولية ويتحملها أمام الله والمواطنين والتاريخ. كيف يمكن قراءة هذه الخاتمة، وما الذي ينبغي أن يترجم هذا الالتزام الأخلاقي إلى ممارسة برلمانية ملموسة؟ ورتل الآية
0: الآية
1: القرآنية
0: الكريمة
1: اللي تختم بها راه داخلة في هذا
0: أكيد
1: السياق.
0: أكيد طبيعة الحال جلالة الملك حفظه الله اغتنم الفرصة ديال هذا الخطاب باش يذكر السادة البرلمانيين أن الانتداب ديالهم في البرلمان ماشي واحد الصفة ولا واحد الامتياز مرتبط بالانتخاب، وإنما هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط
1: جوج مفاهيم مهمين
0: أكيد يربطهم بالمواطنين.
1: تماما،
0: إذا هذاك الانتخاب راه
1: لأن
0: بحال
1: الهدف
0: تعاقد
1: من وجودهم هو خدمة المواطنين.
0: تمثيل المواطنين في المؤسسة
1: صحيح
0: التشريعية
1: تماما، ويكونوا صوتهم
0: صوتهم. إذا هنا هاد الانتداب هو تعاقد أخلاقي يربط النائب بالمواطنين. وهنا خصنا نذكروا على أهمية الوظيفة الجوهرية للنائب البرلماني. إذا هذاك النائب البرلماني عند ولوجه للمؤسسة التشريعية هو يمارس التمثيل السياسي للذين انتخبوه، وطبيعة الحال هذا الانتخاب هو ثقة أعطاوها له الناخبين، ويجب طبيعة الحال تنزيلها واستثمارها فاش في عمل تشريعي ينزل أو نقوله تشريعي ورقابي، لأن طبيعة الحال البرلمان عنده دورين، دور تشريعي ودور رقابي. عمل تشريعي طبيعة الحال يستجيب لانتظارات المواطنين ويلبي حاجياتهم. إذا أنت كنائب برلمان

0: معني منتخب عندك ثقة، راه بحال إلا درتي تعاقد مع ذاك المواطن باش تنزل تطلعاته وحاجياته إلى عمل واحد تشريعي وعمل رقابي في المؤسسة التشريعية، وبالتالي يقتضي من هذا المواطن، من هذا النائب البرلماني، أنه يكون قريب من المواطنين والإنصات لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وأيضا أن يكون حاضر في النقاش العمومي ومشاركا فيه. إذا خاص يكون فاعل في هذه المؤسسة وفي النقاشات اللي
1: ودائم
0: كتكونها
1: الحضور
0: دائم الحضور، لان احنا هذيك المؤسسه كيمر منها القانون المالي اللي هو مسؤول على ميزانيه
1: ظاهرة
0: الدوله
1: الغياب ما بقى عندها
0: تحت
1: أي
0: اي
1: مبرر.
0: مبرر.
1: صح،
0: وهذيك المؤسسه كتخرج منها القوانين
1: مصيرية.
0: المصيريه وقوانين مهمه، يعني كتأثر في المعيش اليومي،
1: محاسمة في العديد من القضايا.
0: حاسمة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية. إذا خص هذاك النائب يكون حاضر وفعال في هذيك المؤسسة وفي مستوى النقاش العمومي اللي كتعرفه، وممارسا فعليا للرقابة على العمل الحكومي، لأن يعني دابا الحكومة هي جهاز تنفيذي ويراقبها البرلمان. إذا البرلماني من واجبه اي اختلال شافوه على مستوى تنزيل سياسة عمومية او قرار حكومي انه خصو
1: وفي الحقيقة
0: يثيره.
1: أخلاقيا سواء كان في الأغلبية والمعارضة، لأن هذه أمانة
0: هذه
1: ومسؤولية.
0: أمانة خصو يكون في مستواها. إذا أي اختلال كيلاحظوا على مستوى سياسة عمومية أو قرار حكومي خصو يجي للبرلمان وينبه الحكومة ويناقشه ويعمل على مواكبته بالإصلاحات اللازمة. وهنا طبيعة الحال صاحب الجلالة استشهد بالآية الكريمة: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إذا هذه المسؤولية أعطاها صاحب الجلالة واحد البعد قيمي، طبعا
1: وروحي
0: استشهادا
1: أيضا.
0: بالآية الكريمة، وروحي، وأعطاها التزام، لأن بحال أعطى هذا العمل عمل عام، هو مجال أو مورد أو شنو نقولوا مصدر للأجر.
1: صحيح،
0: مصدر للأجر خاص العمل، خاص النائب البرلماني
1: وده
0: يكون في
1: يجمع
0: مستوى.
1: ما بين ما هو ديني ودنيوي بجوج.
0: أكيد أكيد
1: وكي يزيد يأكد هذه العبارة بصراحة جت في الخطاب عندها دلالة قوية أن الانتداب البرلماني، وهذا أشرت إليه أستاذة تيروز، التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط البرلمانيين بالمواطنين.
0: مواطنين.
1: أظن فوق هذا
0: ما
1: الكلام
0: كاين.
1: مثل مي دابا خص غير العمل
0: أكيد
1: ويمشيوا الميدان وناس سياسة القرب.
0: قرب أكيد.
1: صافي، كفاهم من ذاك.
0: ونبتغي به أجر الدنيا وأجر آخرة.
1: ما
0: إذا
1: كاينش شي
0: هذاك
1: حاجة
0: ما كاين عندنا
1: أقوى
0: مستوى من
1: من
0: هذا
1: هذا.
0: الشيء.
1: الله يعطيك الصحة، كنشكرك أستاذة تيروز. إذا مستمعاتنا ومستمعي الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد الخاص اللي حولنا من خلال الوقوف عند أبرز مضامين الخطاب الملكي السامي، واللي تضمنه من توجيهات ورهانات لكتستشرف مستقبل المغرب، وكتأكد أهمية الانتقال من التصورات إلى الإنجاز ومن الالتزامات إلى النتائج الملموسة. الشكر الجزيل لضيفتنا الكريمة على هذه القراءة بصراحة اللي فيها إضاءات، هي قراءة عميقة وفيها تحليلات منيرة تنير الرأي. والشكر لكم مستمعاتنا ومستمعينا على حسن المتابعة. إلى لقاء داعي قادم، دمتم في رعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرة الأول مرة.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: فرصة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: إيوا أنت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك اش غندير أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هذا النمره طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسك اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين، بعد انتخاب أحمد تويزي رئيسا لمجلس النواب يتواصل بعد زوال اليوم انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. إرساء هياكل مجلس النواب الجديد تأتي في ظل ترقب تعيين الحكومة الجديدة وتدشين أولى محطات عملها من خلال تقديم البرنامج الحكومي وعرض مشروع قانون المالية على البرلمان. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5% السنة الجارية و 4.2% السنة القادمة وفق أحدث توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن للسنة الماضية شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية. السياسة الصحية في المغرب موضوع ندوة دولية منعقدة بمراكش بحضور ممثل العديد من الدول لبحث سبل الاستجابة للتحديات المرتبطة باستدامة التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات الصحية. أهلا بكم في التفاصيل. ترقبا للإعلان عن الأسماء الوزارية في الحكومة المقبلة المشكلة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال

0: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية تتواصل بعد زوال اليوم عمليات تحديد هياكل مجلس النواب الجديد من خلال عقد جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. وتأتي هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال بعد انتخاب السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة أمس رئيسا جديدا لمجلس النواب وحصوله على 220 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي من حزب العدالة والتنمية. جلسة انتخاب سيد تويزي الذي ترأس فريق الأصل والمعاصرة في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية شكلت حسب المتتبعين أول محطة لقراءة منح التصويت بين فرق الأغلبية والمعارضة داخل الغرفة الأولى للبرلمان في ظل تشكل خريطة الفرق المكونة لقطبي الأغلبية والمعارضة بالمجلس. التفاصيل مع صديق العالمي.
1: انتخاب أحمد التويزي رئيسا جديدا لمجلس النواب ثم استكمال هياكل المجلس اليوم بانتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة محطتان مؤسساتيتان تؤطران انطلاقة الولاية التشريعية الجديدة وتفتحان النقاش حول أدوار المؤسسة التشريعية وتوازناتها. فما أهمية تحديد قيادة الغرفة الأولى للبرلمان من الناحية الدستورية والقانونية؟ سؤال تجيب عنه أسماء أبا حكان أستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري.
2: انتخاب أحمد تويزي رئيسا لمجلس النواب ليس مجرد تغيير في اسم من يتولى رئاسة المؤسسة أو الشخصية الثالثة في الدولة، بل هو محطة دستورية تؤسس لنا لانطلاق عمل المجلس في الولاية الجديدة. فالفصل 62 من الدستور ينص على انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية. الدلالات الأساسية لهذه الخطوة هي الانتقال من الشرعية التي أفرزتها الانتخابات إلى تنظيم ممارسة الاختصاصات داخل مؤسسة تشريعية، وسياسيا تعكس عملية الانتخاب توازنات المجلس، لكن دستوريا تظل الرئاسة مسؤولية مؤسساتية تتجاوز الانتماء الحزبي، لأن المعارضة مثل الأغلبية مكون أساسي في البرلمان، تشارك في التشريع وفي المراقبة.
1: مجلس النواب يستكمل اليوم هياكل بنائه المؤسساتي بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة وتشكيل أجهزته التنظيمية ضمانا لاستمرارية العمل التشريعي وانتظامه مع انطلاق الولاية الجديدة.
2: جلسة اليوم ليست مجرد إجراء تنظيمي ثانوي، إنما هو إجراء يستكمل البنية التي يحتاجها المجلس من أجل الانتقال إلى ممارسة وظائفه الأساسية للتصويت على القوانين، مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. هنا كتبرز لنا أهمية احترام الترتيب النسبي في انتخاب أعضاء المكتب، كفاية ينص على ذلك فصل 62 من الدستور، لأن تدبير المجلس ينبغي أن يعكس تعددية تركيبته، لا أن يختزل في منطق الأغلبية وحدها، كما أن انتخاب مكاتب اللجان على أساس التمثيل النسبي كيربطنا تنظيم العمل البرلماني بتوازناته التمثيلية، وبالتالي فإن استكمال الهياكل هو اللي كيهيئ لنا شروط الانتظام المؤسساتي، أيضا استمرارية العمل البرلماني مع بداية الولاية.
1: بين استكمال الهياكل وتوزيع المسؤوليات، يبقى الرهان هو تفعيل الأدوار الدستورية لمجلس النواب وتعزيز جودة التشريع والرقابة بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
0: وبانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وانعقاد جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة بعد زوال اليوم، ستنتقل المؤسسة التشريعية إلى المرحلة التالية في ممارسة مهام الرقابة والتشريع في أفق تعيين الحكومة الجديدة وعرض برنامجها الحكومي ومشروع قانون مالية 2027 على البرلمان، كما نتابع معك جمال دي الوزجاني.
3: أربعة تصورات لبرامج لأربع أحزاب تعمل على تشكيل حكومة تقودها رئيستها المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، والمشاورات ستتركز على خلق انسجام بين الأحزاب ورؤاها للولاية الحكومية والتشريعية الجديدة. المحلل السياسي والمتخصص في علم الاجتماع السياسي أيمن حداد يقول إن العمل ينكب على الجمع بين كل التصورات والبرامج بما يقدم برنامجا حكوميا يلبي التطلعات.
4: الرهان الأساسي للبرنامج الحكومي هو كيفية الجمع بين برامج هذه الأحزاب الأربع بما يخدم يعني مصالح المواطنين والمواطنات الذين كما جاء في الخطاب الملكي السامي أن يعني أن سقف الرهانات ارتفع وعلى المؤسسة البرلمانية وكذلك الأغلبية الحكومية الحالية أن تأخذها بعين الاعتبار في القادم من أيام من خلال تنزيل هذه البرامج التنموية والاقتصادية على أرض الواقع.
3: المحلل السياسي أيمن حداد يتحدث أيضا عن سياقات دقيقة تنتظر الحكومة المقبلة وجهود تنفيذ برنامجها.
4: سياق دولي صعب وفي سياق وطني يشهد العديد من التحولات، فالمغرب اليوم أصبح قوة اقتصادية ومحط يعني استقرار في محيط إقليمي وقاري مضطرب، وكذلك مع الانتصارات الدبلوماسية الأخيرة للمملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية، كل هذه رهانات تجعل برنامج الحكومي المقبل يعني مرتفع السقف.
3: سياقات متعددة تفرض نفسها على الحكومة، ولعل من بين أولى التحديات التي تنتظرها الزمن الدستوري الذي لا ينتظر توافقات الحزبية للأغلبية، إذ سيتعين لزاما إيداع المشروع المالي للعام 2027 الثلاثاء المقبل، وهو مشروع يجب على المستوى النظري أن يكون والبرنامج الحكومي منسجمان في الخطوط العريضة لهما.
0: ومشروع قانون المالية 2027 جمال الذي سيعرض قبل العشرين من الشهر الجاري حددت له المذكرة التأطيرية للحكومة السابقة أربع أولويات رئيسية تهم توطيد المكتسبات الاقتصادية واستكمال أوراش الدولة الاجتماعية وتحقيق معدل نمو في حدود 4.1%، وهي النسبة القريبة من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.2% خلال السنة القادمة و 4.5% خلال العام الجاري وفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن المؤسسة المالية الدولية في تقرير لها حول آفاق الاقتصاد العالمي والصادر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين المنعقد في بانكوك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 من أكتوبر الجاري. مزيد من التفاصيل ضمن تقرير كريمة زحنوني.
5: توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد المغربي بأكثر من 4% خلال السنتين المقبلتين، مع تسجيل تراجع تدريجي في معدل البطالة مقابل ارتفاع محدود في التضخم. ووفق أحدث تقديرات المؤسسة المالية الدولية يرتقب أن يبلغ الاقتصاد المغربي 4.5% خلال هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 4.2% السنة المقبلة. قراءة في هذه المؤشرات مع المحلل الاقتصادي أمين سامي.
6: توقعات صندوق النقد الدولي تكتسي أهمية بشأن الاقتصاد المغربي خلال سنتي 2026-2027، وبالتالي فهي تشير إلى استمرارية دينامية نمو إيجابية خلال توقع بلوغ النمو 4.5% خلال السنة الجارية و 4.2 خلال سنة 2027، وهذا بالتزامن مع تراجع متوقع للبطالة واستقرار نسبي لمعدل التضخم.
5: ومن منظور اقتصادي واستراتيجي تستند قراءة آفاق الاقتصاد المغربي إلى مؤشرات ترتبط بالتحسن الفلاحي ودينامية الاستثمار والتضخم والتشغيل والتوازنات الخارجية.
6: يمكن تفسير هذه التوقعات من خلال مجموعة من المؤشرات المترابطة، أولا من حيث تحسن الإنتاج الفلاحي، استمرار الطلب الداخلي، دينامية الاستثمار العمومي والخاص، وأيضا جانب أداء الأنشطة الخدماتية والسياحية والتصديرية. غير أنه هذه القراءة لهذه التوقعات تقتضي أيضا عدم الاكتفاء فقط بمعدل النمو الإجمالي، ولكن أيضا تحليل تركيبته القطاعية وقدرته على خلق فرص شغل منتجة ومستدامة. وبالتالي هذا يعني أن التحدي لا يرتبط فقط بتسريع النمو، ولكن أيضا بمحركاته وتعزيز مساهمته في الصناعة والابتكار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج والتشغيل.
5: وبين مؤشرات النمو وتوقعات تحسن بعض التوازنات الاقتصادية، يبقى التحدي الأساسي حسب المتتبعين هو تحويل هذه المؤشرات إلى نتائج ملموسة على مستوى التشغيل ومستوى معيشة الأسر، في انتظار ما ستكشف عنه البيانات الفعلية خلال المرحلة المقبلة.
0: في ملف قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية، عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها، حسب ما أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومزيد من التفاصيل معك جمال.
3: موقف مغربي يتجدد التعبير عنه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والذي يستمسك بحل ملف لصيق بأقاليمه الجنوبية وتجاوز معيقاته ومسببات تأخير الحسم النهائي في القضية. الموقف الصريح عبر عنه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، مذكرا أيضا بالتحول الفارق الذي يشهده ملف الصحراء المغربية.
7: قبل عام اعتمد مجلس الأمن قراره التاريخي رقم 2797 الذي شكل تحولا جوهريا في طريقة معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية، إذ انتقل من منطق تدبير هذا الملف إلى منطق تسويته. ويشكل هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف نقطة تحول لا رجعة فيها مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة.
3: القرار الأممي الخاص بملف الصحراء المغربية قبل سنة قال بشأنه السفير الممثل للمغرب لدى الأمم المتحدة إنه قدم نقاطا واضحة.
7: أولا، كرس إطار الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياه في صلب العملية السياسية للتفاوض. ثانيا، أدرج للمرة الأولى وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. ثالثا، أعاد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، المغرب، الجزائر، موريتانيا والبوليساريو. رابعا، دعا الأطراف الأربعة إلى الانخراط في العملية بحسن نية ومن دون شروط مسبقة. خامسا، أتاح إجراء مناقشات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال اللقاءات الثلاث التي عقدت في واشنطن ومدريد. سادسا، مكن المملكة المغربية من تقديم تصور مفصل ومطور للحكم الذاتي يبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
3: السفير الممثل للمغرب بالأمم المتحدة توقف كذلك عند ضرورة العمل الجاد وبحسن نية لإنهاء النزاع.
7: قرارات مجلس الأمن يجب أن تنفذ، ويجب إجراء المفاوضات من دون شروط مسبقة، وحسن النية يجب أن يترجم فعليا ويتعين الوفاء بالالتزامات المتعهد بها، ويجب إعادة إرساء وقف إطلاق النار ومراقبته. وبهذه الشروط وحدها يمكن الحفاظ على الدينامية التي أطلقها القرار 2797، مع تمكينها من تحقيق الآثار المنشودة وصولا بالمصر صار إلى خاتمته
3: السعيدة. السفير الممثل للمغرب بالأمم المتحدة عمر هلال خلص في النهاية إلى أن التفاؤل الذي أفرزه قرار مجلس الأمن في ملف الصحراء المغربية ما تم أكتوبر من السنة الماضية والمفاوضات التي جرت في واشنطن ومدريد كلها تبشر بتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، لافتا إلى أن الأثر الحقيقي لهذا التطور سيكون أكبر من ذلك، لأنه يحمل طموحا بإرساء عهد إقليمي جديد.
0: وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جددت العديد من الدول من بينها دومينيكا وغينيا الاستوائية وبوروندي وليبيريا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق للتوصل لتسوية لقضية الصحراء المغربية. نتابع النشرة بموضوع التغطية الصحية الشاملة في المملكة وسبل استدامتها، حيث نظم مجلس المنافسة صباح اليوم بمراكش ندوة دولية حول السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكامة في ظل التغطية الاجتماعية الشاملة. الندوة التي عرفت حضور ممثل العديد من الدول الذين ناقشوا سبل الاستجابة للتحديات المرتبطة باستدامة التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات الصحية ناقشت العديد من المحاور، نستمع بخصوصها لأحمد رحو رئيس مجلس المنافسة.
8: تدخل مجلس المنافسة كان في هذا الإطار ديال الصحة عبر آراء بداها المجلس في توزيع مثلا الأدوية أو الأثمنة الأدوية أو صناعة الأدوية، وكذلك الخدمات الصحية اللي كتقدمها المساحات الخاصة. ونظرنا بأن هذا التدخلات ديال مجلس المنافسة يمكن يكون في إطار تبادل آراء مع جميع المتدخلين في هذا القطاع هذا، اللي فيهم اللي يدخل في ميدان الصحة مباشرة كالمساحات أو المستشفيات ديال الدولة، كذلك التكوين ديال الأطباء والعاملين في هذا القطاع هذا، وكذلك المتدخلين في صناعة وتوزيع الأدوية. وهذا هدفه هو كيف نتوصل إلى إنجاز هذا الورش الملكي في إطار الاستدامة ديال هذا التغطية الصحية.
0: من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك أن عدد المنخرطين في ورش التغطية الصحية في المملكة ارتفع خلال السنوات الأخيرة، وانتقل عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي من 3.8 ملايين شخص في 2022 إلى 25 مليون شخص حاليا.
9: كما كتعرفوا الورش ديال التعميم ديال الحماية الاجتماعية تنطلق تحت رعاية سامية ملكية سامية منذ 2021، وقطع واحد الأشواط اللي هي مهمة في هذا الشوط الأول اللي هو أساسي كيتعلق بالتغطية الصحية، من بعد جات داك الدعم المباشر. فالتغطية الصحية يعني قطعنا مراحل هي مهمة، حيث أن العدد مثلا ديال الناس المسجلين في الضمان الاجتماعي ارتفع من 8 مليون ديال المسجلين في 2022 الى 25 مليون الان. لكن الحمايه الاجتماعيه يعني توسيع او التعميم ديال التغطيه الاجتماعيه، وخطانا في مراحل كاين بعض التحديات اللي كتعلق يعني بالمنظومه الصحيه ككل، لان كما كتعرفوا هذه المنظومه كتمشى بقدمين. القدم الاولى هي الحمايه هي التغطيه الصحيه اللي كتمكن المواطنين انهم يولجوا تعطيهم الوسائل الماليه باش يولجوا بما يكون عندهم واحد الاعباء اللي كيتحملوها. والقدم الاخر وهو يعني ان تكون واحد يعني منظومه صحيه وواحد عرض صحي اللي هو ملائم واللي كيمكن يغطي جميع الجهات ديال المملكه.
0: وفي نفس السياق أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره خلال هذه الندوة أن 88% من الساكنة في المغرب باتت مشمولة بنظام التغطية الصحية، وهي نسبة مهمة حسب المجلس. إلى الجديد الآن، فعالية معرض الفرس متواصلة إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري في إطار الدورة 17 للمعرض والمنظمة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. دورة هذه السنة تعرف برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة، تشمل تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب. روبورتاج كريمة زحنوني وابراهيم أعمون ينقل لنا علاقة الفرس بمهن ومهام المؤسسات الأمنية.
10: لا يقتصر الحضور في معرض الفرس بالجديد على عروض الفروسية ومنافساتها، بل يمتد ليشمل التعريف بمهن ومهام المؤسسات الأمنية من خلال أروقة تتيح للزوار الاقتراب من جانب آخر من عمل الشرطة والدرك الملكي. داخل هذا الفضاء يجد الزائر فرصة للتعرف على فرق الخيالة وطبيعة المهام التي تطلع بها وكيفية توظيف الخيول في عملها الميداني.
11: المعرض زوين، وجينا للفرع ديال الدرك الملكي، شنا الخيط ديالهم، كيفاش كيستعرضوا الخيط ديالهم، العمل ديالهم في
12: في الغابات. السلام عليكم. بل من خلال الزيارة ديالنا المعرض فراس كانوا مجموعة من الأنشطة، شفنا بزاف الحوايج.

0: ترك المراكيخ والشرطه والاختصاصات ديالهم والفروع ديالهم.
1: اليوم جيت لمعرض الفرس الجديده بغيت اكتشف يعني هذا المعرض هذا والاروقه ديالو بما فيها رواق الامن الوطني بما فيها رواق الدرك الملكي، يعني كاين واحد التحول واحد التطور والفرس كيلعب دور كبير ما يتعلق يعني بالقيام بالمهام والادوار المنوطه بهذه الاجهزه.
2: وتتيح هذه الأروقة التواصل المباشر مع الجمهور والإجابة على تساؤلات بما يفتح المجال للتعرف عن قرب على طبيعة العمل الأمني ومتطلبات التكوين والتدريب وأهمية العلاقة بين الفارس وخيله في أداء المهام الموكولة إليه. محمد بهلوش قائد الأمن الإقليمي رئيس قسم شرطة الخيالة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
3: كمديرية عامة أمن وطني وكجانب أمني فهذا الشعار نقدروا نطبقوه في جوج المحاور مهمة. المحور الاول وان غير لوجست اننا كنستعملوا فرس كوسيله للتنقل داخل المجالات صعبه الولوج بواقي وسائل التنقل كالسيارات والدراجات، فهذا بوحدها يعني راه كتشجع وكتحمي البيئه ونعمل هذيك لونفيرونمون. كذلك الجانب الثاني هو الجانب التحسيسي ديال المرتادين ديال الفضاءات خاصه الشواطئ او الغابات الحضريه اللي كتفوت داخل المجال الحضاري. بالنسبه للمحور الثاني هو تواجد يعني الجسماني والظاهر للعيان في المحيط ديال المؤسسات السياحيه اللي كتكون في الشواطئ او اللي كتكون في الغابات الحضاريه، هذا كيحاول نوع من شرطه القرب ومن تامين المرتادين ديال هذا المرض خاصه السياح.
2: ويشكل ركن الدرك الملكي فرصة أيضا للتواصل المباشر مع الزوار والتعرف عن قرب بمهام هذه المؤسسة وأدوارها.
4: خيالة في الدرك الملكي في خدمة المواطن ينسجم شعار هذه الدورة المخصصة للفرس في خدمة الإنسان بشكل تام مع المهام التي تطلع بها وحدات الخيالة التابعة للدرك الملكي، فبفضل قدرتها على التنقل وقربها من المواطنين تساهم الوحدات الراكبة في مراقبة المجالات الترابية وتأمينها وحفظ النظام العام وحماية البيئة فضلا عن تأمين التظاهرات الكبرى.
2: ويواصل معرض الفرس بالجديد ترسيخ مكانته كموعد بارز للاحتفاء بالفروسية المغربية الأصيلة وفضاء يلتقي فيه عبق الثرات بروح الإبداع والتجدد بما يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي وامتداده عبر الأجيال.
5: الآن إلى فقرة تايبريك أخبار الرياضة مع سعيد الدوتي.
6: تايبريك.
5: والبداية سعيد بمواجهة المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في 8 من مساء اليوم لنظيره الزامبي لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا.
7: بالفعل حليمة تأتي هذه المواجهة بعد انطلاقة قوية لأسود القاعة عقب التفوق الصريح في لقاء الافتتاح على المنتخب الجزائري بأربعة أهداف ورد، في حين يدخل المنتخب الزامبي المباراة بنشوة الفوز على ليبيا ب3-1. ويسعى لاعب المدرب هشام تكيك المتوجين باللقب في النسخ الثلاث الأخيرة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي لتعزيز صدارته من المجموعة الأولى وحسم التأهل إلى محطة النصف قبل جولة من إسدال الستار على دور المجموعات. فؤاد فودي إطار وطني في الفوتسال.
8: قبل غتمشي في واحد الاتجاه واحد هو المرمى كذلك ديال المنتخب زامبيا. في المنتخبات حاليا غتحاول تركن الدفاع، هادشي شفنا في المباراة ديال الجزائر كانت حلول كثيرة، من الحلول اللي كنا ملاقين فيها مشكل هو التسديد من بعيد. اليوم تنشوفوا عندنا واحد اللاعبين اثنين زائد حتى الفكرة دخلت لجوج اللاعبين ان التسديد من بعيد حل من الحلول. كاين لاعب مكارسي، كاين لاعب رداف، كاين تاجر بالتسديد القوي، كاين بلال بقالي، المسرار، سفيان الشعراوي، كيبقى حل من الحلول الناجعة.
7: مباراة المغرب وزامبيا في 8 مساء بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي مولاي عبد الله، وقبلها في 15 مواجهة ليبيا والجزائر بقاعة ابن ياسين. بالأمس شهدت المجموعة الثانية تحقيق منتخب مصر لفوز عارض على تنزانيا ب8-0، وأنغولا تفوقت على موزمبيق ب5-0.
5: وفي البطولة الاحترافية لكرة القدم تتواصل اليوم الجولة الثالثة بلقاء اتحاد طنجة والمغرب الفاسي بمركب طنجة الكبير بدءا من 8 مساء. ما هي رهانات الفريقين سعيد؟
7: طبيعي حالما يبحث كلا الفريقان عن تحقيق الانتصار. اتحاد طنجة عينه على الفوز الثاني هذا الموسم والأول أمام أنصاره ثم تعويض هزيمة الجولة الماضية بمراكش لرفع رصيده إلى 7 نقاط وهو نفسه مجموع نقاط الضيف الفاسي المتصدر بمعية حاز الأكادير. المغرب الفاسي حاليما يطمح للحفاظ على سجل خالي من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي.

0: قبل أن يغير بوصلته نحو خوض ذهاب الدور الثاني من دوري عصبة أبطال إفريقيا، عندما يستقبل في 6 مساء الأحد ضيفه ميموزا الإيفواري بالملعب الشرفي بمكناس. قبل مباراة اليوم المواجهة الثلاثة المقدمة عرفت نتائجها تحقيق التعادل. الفتح الرياضي بالأمس تعادل مع الرجاء الرياضي بهدف لمثله، نهضة بركان مع نهضة زمامرة بهدفين لمثلهما، وهي نفس الحصة في لقاء حس أكادير مع فريق الجيش الملكي.
1: شكرا سعيد، وبطيب لك تنتهي النشرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها. بعد انتخاب أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب، يتواصل بعد زوال اليوم انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. وحول هذا الموضوع نبقى الآن مع فقرة حوار الزوال وصديق العالمي.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راس سحني باش درشك القضية ديالك.
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: قسم التمثيل يقدم

0: ولاد عمي المكي رواية تمثيلية في حلقات كتبها للإذاعة أحمد الطيب العلج.
1: إخراج فريد بن مبارك.
2: الحلقة الأولى.
3: دار على قد الحال، واللي شاف هاد الدار يعرف باللي حتى حنايا ناس على قد الحال. وعمي المكي الوليد نتاعنا اليوم عنده العرس، ايه هو العريس، وعروسته هاد المرة اسمها خدوج. الوالد عمي المكي مغطي قبو مغنبر هشمان زعما. هاد الهرج اللي بدينا كنسمعو، هادي الهدية جاية في الكروسة، الكروسة اللي كيجرها الحمار، ومعها الطبالين والغياطين على الطريقة الشعبية. هاهما علينا يوصلوا. على كل حال هاهما جاو، نخليكم تتبعوا معنا الفراشة، ويمكن هاد الأغاني حتى هي تعجبكم.

0: راجو معين للدلال دبرت في شوية المال وشريت له طريمش من سال
1: زاركو من الزار مولوع ونثاوي لوطر هديتي قالب سكر رانا في البحر نموز
2: وانا ما قدرت نغني السلم كي سامحني حلقي ما بغيت طبعني وصوتي مبحبح مخجل.

0: الله فيكم بارك الله فيكم.
1: لا تحكوش عليه، لا تحشموش به،
2: أسيدي بالرفاه والبنين،
3: بالبنين والبنات والثبات والنبت،
4: وعقبه ما تزوج لينا شي واحد من ولادك.
0: إن شاء الله، إن شاء الله على كل شيء قدير.
2: أبسط وعافيت كاس ديال مكي، أعيسودا أو أشكون اللي لقاها بحالك؟
0: موتوا بغيظكم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
3: طاب راسك العفريت،
0: بزز منك ورغم انفك.
3: علاش بزز مني وعلاش الا فرحت لك؟ ومن قلبي، من قلب قلبي بالصحه والعافيه وزايد الرزق.
0: ايوا ردوا لكم في الخير ان شاء الله.
5: ايوا عريتك لكم وانت مغنبر علينا.
1: راه غير حشمان، غير حشمان وخلاص.
4: ايوا كيك بيخ بيخ على اللي كيتجوز قداد وقد كيحشم.
1: ايوا ايوا الله يهديك الله يهديك، ريحت علينا شويه ديال الحياه.
4: ايوا هاد الوالد هذا عندك منزوع منه الحياه، الوالد نتاعك وجهه مقصدر ومصوصو صندل. هالمكي اعري قبك وكشف وجهك يبان بعيبك وبركه.

0: 猪。
1: 哎呀，你鸭子很难难难难难的难的，那家里人修修。
0: 哎呀哎呀，啊，叫投诉克拉斯，看来你修法都是很好啊。
2: إيه وشنو دابا؟ هذا راه نوع من الإحراج.
1: الله يهديكم راكم كتحشموا الواليد.
0: أغير بان بوجهك يا وجه الخير. اللي كيشطح ما كيغطي وجهه. غير قولوا لهذا المخلوق مبارك ومسعد. أكيلي على عليك. السي المكي هذا هو خليفة الشيطان وقال لك يحشم.
3: أودي أودي أودي الله يهديك ولدي، أنت راه واحد النمرة.
0: إوا سيدي إلا كنت أنا نمرة. أنت نماري.
3: وشنو دابا ما غاتخليناش نحشمو شي شوية يا هاد الراجل؟
0: تحشم. أنت تحشم.
3: مع أنهم هي أنا نحشم
0: واحد. إوا سيدي ما يواتيك ما يجي معاك. أنت والحياة ضيفاني لا يجتمعان.
3: لا حول ولا قوة. يا هاد الراجل يهديك الله.
4: آه يا البالة. آه يا شحق، هذا هو الوجه اللي عمره ما عرف الدنيا حس الحياة أو الحشمة.
3: يا شنو دابا؟ جيتي تبارك لي أو جيتي تضحك علي يا عباد الله؟
4: لا لا لا لا سيدي، لا تقلق شيء ولا تاخذ شيء مني في خاطرك. قلت الحياة راها موضة اليوم، وكاين اللي كيولي يسميها جرأة في هذا الزمان.
3: قلت لك جاوبني.
4: نجاوبك؟
3: واش هادي هي باركم سعود متاعك في العرس ديالي او جاي تشد بيا القشابه وتضرب لي الطر؟
4: القشابه الطر؟
3: ايوا هادي راه ماشي غير القشابه والطر، راه تعداتو مليه، راه كتشنع بيا وباغي تضحك عليا عباد الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
4: لا لا لا لا لا لا ابدا، هذا مجرد بسط وممازحه وخلاص.
3: لا لا لا لا لا، قلت لك راك تضحك عليا عباد الله.
5: يضحك عليك؟ ايوا شكون هذا اللي كبر شانو في هاد الدنيا حتى يضحك عليك الناس؟ الهلا يحييه ولا يكمل عليه ولا يوصل الراس ورجليه.
6: اي من كتقولي هاد الكلام على صفيه؟ وي
5: كل واحد سولت له نفسه وطوال لسانه وبغى يضحك او يتفلى على نسيبي السي المكي او يضحك عليه الناس، شكون ما حب يكون؟ يلا بعد انت هذاك الزغبي، هذاك الزغبي القبي دراق علينا زلافتك وبالك من قدامي. واش دابا هذا وقت الممازحه وهاد الهضره؟ ها
4: ولكن انا شي ما قلت انا لا صفيه، شي ما قلت.
5: الله يقليك ويشويك. قليل الحياه بصح، قليل العرض، قليل التربيه. يلا اش كتعايد؟ قلت لك درق عليا زلافتك، قلت لك خرج. كتقول لي نجيبي قليل الحياه؟
4: والله والله على لا صفيه ما قلت غير الحق. نسيبك السي المكي عمرو ما حشم ولا تستحيا في حياته كلها، ولا مشيت ولكن المكي قليل الحياه، نسيبك قليل الحياه وما فيه تمارك.
5: غير الله يمشيك تسعه وتدلل بالربعه. يلا يلا انتم خرجوا عليا، اللي جانا يجيه الخير. فرقوا عليا هاد المجاح. يلا
1: كلام ابيض وكل شيء بقى مصعوق ولا من يقول كلمه.
5: ماكم ساكتين هكذا مسمرين في الارض؟ قلت لكم رحم الله من زاره وخفف الباب. يلا
1: يلا صافي صافي يا سيادنا، ما بقى قدامكم الا الباب. يلا سيادنا الباب الباب،
0: هذا هو الواقع. عندك الحق على لا صافيه، الله يمتعك بالصحه والعافيه السي المكي طول العمر بالرفاء والبنين.
5: سمعناك وثقنا بك. ايوا غير خرج اخرج بالك.
7: سا سيدة لا صفية، سا سيدة
5: وبلا بيك بلا بيك انت بعدا شكون اسعد؟
1: حتى انا مشيت على لا صفية. اري اري ديك اللي ديدا نبوس اري
5: تبوسك عقربي ان شاء الله. غير بعد مني يا المنافق، انت منافق.
1: انا منافق؟
5: ايه كلكم منافقين بالطرفي واللحده، كتاكلوا الطعام وتهرقوا لي دام وتنتفوا في مالي. قلت لك بالك من قدامي، بالك من قدامي يا ابو جالي.
1: واخا واخا واخا نسيبت الواليد، واخا ما عندي ما نقول. صافي يا سيدنا الله ينيكم، بدلوا هاد الساعه اخرى الله ينيكم.

0: يلو الوطلم يا خليت. ان شاء الله ما غادي نخلي له حتى واحد من هاك مامر الغضب. الله يخليهم صحاب. يو يو يو يو يو يو يو يو انا اليوم عاد كملات الفرحه متاعي بالسلم كي بلغات غايتي وكمل مقصودي. كنت كنطلب على سيدي ربي ما نموت حتى نجوز بنيتي لالا خدوز، ما تخرج روحي من جسدي حتى نشوف بنيتي لالا خدوز عروسه وفي الحليب مقطوسه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حمدتك يا ربي، حمدتك يا ذي الفضل. ايوا دابا الا بغات الموت تجي اليوم غير تجي يا نسيبي السلم كي العزيز.
1: لاوه لاوه لاوه، مازال ان شاء الله اولا.
0: بارك عليا دابا من الهضره الزايده، وشرم راسك وسير لبيتك. قلت لك سير لبيتك.
1: اشنو؟
0: اشنو؟ قلت لك سير لبيتك.
1: واخا لا صافية، ما تبقى غير على خاطرك.
0: الهلا يخسر لك خاطر يا سي المكي.
1: خدوج يلا يجمعي راسك.
0: خدوج بنيتي. ايوا نوض يا بنيتي، يلا نوض الله يرضي عليك. ايوا نوض نوض يا بنيتي، نوض الله يرضي عليك. ايوا سيري مع راجلك. ايوا يلا
1: يا بسم الله يا غني عنا وعن عمالنا، لا تحافينا بشر عمالنا يا ربي. الامر لله.
0: يا سلم كي زعما حشمتي مني؟ انا نسيبتك ولا حياء في الدين. ايوا قبط يد مراتك يلا. ايوا سير على بركه الله.
1: ايوا ونوضي انتي جمعي راسك خلاص. لالا خدوج ما سمعتيش اش قالت لك الوالده؟ ها
0: جمعي راسك يا بنيتي.
1: ايوا يلا.
2: وتجرها جرا وتعمل يديها في يدي المكي بالاكراه.
0: يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو العاصف النبي صلوا عليه. الزواج حلو الله يا بنيتي لالا خدوج وهاد السي المكي، واخا كبير شي شويه مع راساتو انا اللي اخترته لك حيت بغاه قلبي، وهذا هو الراجل نتاع الحلال. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الجاه الى جا سيدنا محمد. الله معاه الجاه العالي. يو يا يا يا يا يا يا
2: دا الوالد عرسته للبيت، وبقات لاله صفيه كتزغرت وكتقول
0: مباركم سعود وهنيه عليا بهذا النهار. هذا نهار خرج من الجنه، ما لقيت فين نعمل الفرحه ديالي، ما لقيت فين نعمل الفرحه ديالي. شحال بقى عليا هذا النهار يا سيدي يا ربي. يو يو يو يو يو يو
3: الزواج حلو حلو حلو.
4: شنو هو اللي حلو؟
3: هاد الزواج
4: ياك بعدا
3: زواج لديتك العسل مع التريد.
4: واش هذا هو نظرك الحقيقي او كتفلى؟
3: طبعا هذا زواج موفق.
4: وهذا بقى لك عقلك انت دابا الان؟
3: الحقيقه ما شاورتش عقلي، ما قال لي ما قلت له ميل في هذا الزواج الموفق، ما فاتحتوش مع عقلي.
4: مرزوق.
3: نعم يا ميلود.
4: عافاك اخويا، قول لي شنو هو نظرك بالصراحة في هذه القضية.
3: وانا نقول كلامي ونصرح لك بوهامي، هاد الزواج باطل حامي وبا ما خلاق الخدوج.
4: مصيبة هادي.
3: مصيبة وسكتي، هادي هي حكاية تزوج بالدين وقول المراز غبية او كيف كيقولوا بعدا.
4: ايوا راه قلتها هي هادي. اش هادشي يا عباد الله؟ اش هذا؟
3: هذا خرج العقل. الرجل في عمره 70 يتزوج بنت في عمرها 17، هذا زواج منسجم، زواج موفق للغايه والنهايه.
4: فين حنا؟
3: في الغابة. فين بغينا نكونوا؟ رحنا على ظهر الارض، ما عندنا فين نتلفوا او نضيعوا.
4: راجل شايب عايب عجوز فالس اسنانه اللي فمه عباد الله في ملك غيره.
3: كتشنف باك. الله مرضات الوالدين.

0: الله زيدي لسنانو اللي في فمه ما هو ممتعه ويتزوج بنت 17 العام، واش هذا ماشي عجب العجاب؟ ياك حنا زعما دابا ولاد القرن العشرين.
1: حنا في الثلث الاخير من القرن العشرين.
0: قل لي بعدا، واش هذا راجل عنده شي مخ ولا لا؟
1: ايه ويمكن عنده ما عنده، المهم في نظري انايا عنده الزهر، راجل مبروك وميدوم وبسعدو.
0: وعندي سؤال اخر.
1: يمكن تلقى عندك حتى انا الجواب، تفضل.
0: علاش هاد السي المدني قبل يعطي بنته خدوج البونه الحديد وبلا فلوس؟ الصداق رمزي وخلاص.
1: ايوا الدنيا كتقدم، والسي المدني متابع للتطور، سنه التطور. والسي المدني راه راجل متنور زعما على بال مجالس، وهو من هادوك اللي كيقولوا بمحاربه غلاء المهور.
0: ايوا لكن هادي راه عروسه مجانيه بلا فلوس غير بالفاتحه.
1: لا وا يا ودي، لا وا ماشي كاع مجانيه 100%. كانت عند الوالد واحد 10,000 ريال قبض عليها بيد من حديد، قبضت العمى في الظلمة، و20,000 ريال اخرى راه بقات على ظهر الكاغيط.
0: الكاغيط
1: صدق
0: الرخلة، خاص غير اللي يبغي يتزوج وتكون فيه الفايدة.
1: ايه هي ميلود يا خويا، وبنادم شحال رخاص، عروسة فنة شاكوكية وعلين بطل، غير اللي ما بغى شي على الشيطان يتزوج.
0: دابا 10,000 ريال فلوس حبة، و10,000 ريال على ظهر الكاغيط.
1: ايه
0: هذا هو مجموع الصدق كله.
1: لا مازال شي اخر.
0: شنو هو؟
1: شربيل بسقلي فاسيل نسيبه الحجة صفية، كما تما بمقتضى هذا الزواج المبروك اتفاق باش يتنازل والدنا العريس السي المكي لصهره السي المدني والد العروسة على الصومعة.
0: على الصومعة؟
1: على الاذان في الصومعة، والدنا ما غاديش يبقى يودن في الصومعة.
0: ايه
1: اللي غادي يبدا ينوب عليه هو السي المدني، المدن الجديد ابتداء من تاريخ اليوم هو السي المدني والد مرات بنا لالا خدوج.
0: هي دابا الوالد ما غاديش يبقى مدن.
1: لا المدن الرسمي هو السي المكي بنا، والنائب هو السي المدني والد العروسه، مدني غير نائب.
0: ايوا وداك البركه.
1: ديك البركه غادي يبداو يتقاسموها فيما بينهم مناصفة.
0: يقول لي دابا الاتفاقية مبرومة.
1: ايه
0: مبرومة على القاعدة وموثقة، وانا ما عندي خبر.
1: ايوا الان ها هو الخبر في راسك.
0: ولكن هناك حاجة اخرى.
1: اما هي؟
0: شفت الوالد لابس جلابة جديدة
1: مكرية.
0: مكرية
1: مؤجرة.
0: ايوا والبلغة
1: مسلفة.
0: والشاشية
1: مستعارة.
0: والتقاشر
1: مطلوبين.
0: والفوقية
1: صدقة.
0: ايوا الكرزية
1: مجلطية.
0: ايوا والبدعية
1: جابها الله.
0: والرزة
1: مخطوفة، الحاجة صفية سرقتها لرجل بنتها الأخرى.
0: سرقتها؟
1: أنا قلت سرقتها؟
0: إيوا هادشي اللي سمعت.
1: استغفر الله يا ودي، غير كنضحك معاك، غير جابتها يعني خدتها.
0: هي قول لي سلفتها.
1: لا ماشي سلفتها، جابتها.
0: إيوا عرس بن عرس هذا.
1: إيوا اللي عطى الله السوق هو هذا.
0: إيوا أنت
1: أنا مالي أنايا؟
0: منين جاتك هاد المعلومات كلها؟
1: من الاهتمام والبحث والاجتهاد.
0: الجلابة مؤجرة.
1: مكرية.
0: وشكون كراها له؟
1: سي مروان الشيش جارنا كراها ليه بزوج درهم في الليلة، بشرط ما يطبعها ما يمرمدها ما يوسخها، وإذا قضى ونزل وقع فيها شي آفات يغرمها.
0: إيوا لا غير وسخها له.
1: يصبنها.
0: إيه يا أخي راه في راسك ما تعاود زيدني.
1: نزيدك ما عندي ما نقول، غير عطني الولد وراه ما

0: شارك في تشخيص هذه الحلقة العربي الدغمي محمد أحمد البصري، أنور الجندي، صفية الزياني، أحمد الناجي، الهاشمي بن عمر، محمد أبو الصواب، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، مصطفى القيسوري، محمد الوفائي، حسين عبد اللطيف، مصطفى البراهمي، حميد زيان.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

النظارة على العينين من الوجنين. النظارة على العينين.

قصير الاول انت اللي ماني عند بل اهلي وعلي زاد القصير الثاني اغني يا بلاي من اللي يقدم في جمالي يقدم جمالي وبقيت نعدى الفم هم علين وقت حد فم وظلي ياكل حد يم مستني به ليالي مليان مالي مشيت

لقيت معي 10 ايام وعشرة رمش متجمع حسني واجب يا للواجب من المحصن ميلاي رايت لاي غير رايت من بضوي حلموناي مولاي عقد وسامي ما تلاقيت لاي مولا خواي عقد وسامي ما تلاقيت لاي مولا خواي

سقاك حبيب بن أجل سيمان يا سقاك حبيب بن أجل سيمان.

وقال انت في الموج واحتلت الغنم هدية حادي ليس بالمتواني هدية حادي حادي حادي.

حاد ليس في المتواني فكلت همي إن رحم داع ولا يدين.

وقال انتظروا في الموج واهتز ظلم. وقال انتظروا في الموج واهتز ظلم مدية حادين حادين مدية حادين عمن ليس بين متوان. فكلفت همي إذرام ذا علالة تحوفت بالنص والزملان.

كل شيء تنصاك امشي مرة وترجع زين العين. انت بتشراق تسوحك كيف اللي تيجي

Oh,

عند من ذاك النهار وعاد عند من ذاك النهار.

صبري والصبر واغلى بورا وتعجب من حالك عجبورا وتعجب من حالي يا

حالي وحالك جبور من حالي وحالك وحالك جبور من حالي.

تقدم من سلوة حفظة بائد لن وراه الأرواح.

Die Haltung, Haltung.

عنك زينب ولا عنك زينب وما زالت عني عني

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا، مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبيته الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي، مرحبا بك.
4: مرحبا يا أستاذ أحمد.
3: طيب، أما سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفان، وهو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسم وقت يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النسائي؟
4: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
3: نعم،
4: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش طول المدة، لأن المدة بالشعر اللي لا طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدح على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة يعود حافظهم.
3: نعم.
4: والله كرزة.
3: نعم.
4: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماشي.
3: ها صحيح.
4: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل،
3: طبل. نعم. اللي هي الأنسب أصلا،
4: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوازي ما فيها جيتار، ما فيها تيدنيت،
3: لا نادر الأنسب الطبل. ايه. في هذا الجانب الروحي.
4: ايه. اللي الآلة التقليدية. نعم. إما المطربين يشوفهم تقيوت عندها أردين ويقيو عنده تيدنيت.
3: صحيح.
4: وما جيتار لا في، لا في المدر، ما هو البوادي.
3: صحيح. وعادة صحيح. طيب، ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار صعيدي.
4: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء، نذكرهم
3: دانينا بالحساني.
4: ايه. نذكرهم اليوم بقصائد ماذو. يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل لا منتفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه المسنون معمول.

0: المسمون ما هو المسمون خطيه ولا يحصيه لسان ابن مول اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف زاد معمول على تفنن واصي فيه من حسنه فيه المجهول فيه يفنى الزمان وفيه علم من ذاك المجهول على طاعته أمته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته معجزات الكمه ما يحصيهم حدك فيه من المعجزات مجلول الإصدار على رجلين تجيه ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه ومن أمامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفيه رأي من القتال المصقوي اللي مر نبي خطيه اللي قاتل في سنين ذو العشرة في المدينة جزيه اللي قاتل بدرا وأحد وأول قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول مع المصطلق بنيه وغزوة الطائف يقول مع حنيذ متوليه 70 السريات في قول 41 فيه قول 200 انه ذاك القول ذاك دونيه وذاك قصيه 27 رسول من غزوات غزه فيه ومغط قريش ولا يقول مصاب لهم يا مغطهم بيه زين اللي واسي واللي يقول من عند المولى بيه اليه ينزل جبريل ولا معقول عن مربراه ناسيه شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بوديه والاكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعديه اللاشي مطيول بيه الدين يطول عديه القط خلق من فيه يقول خلق من بركته جاب له قواله مجلول قواله ما يحاسب به اللي بيه لله يقول من الحق لا لتهبيه الحق الزين اللي مسكول لا غبار عليه يمشي فيه على الأرض طول بيه اللي مولاه مصف فيه مولانا واللي صفه مولانا ذاك ماله كفيه عليه من مجلول عليه من الدلائل فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه خيار فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو ما مشغول ولا محولة ما هو بيه سكبيه ما هو قد الخلق بلمون حشاه من الخلق قديه الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول ما نزل جبريل بيه على محمد رسول الله ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيها فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالته والتنبيه مول العزم من الرسل وقول العزم من الرسل في يديه واصحابه في يديه ومتكول زاد علن عريت عربيه من عليه سلمان مفصول به اللي الانصار عليه نار جبريل عليه همول لانا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم الى اخره قدره وشره وحول لوه ومره يريه باللي ما يرمد فرسول صلى الله وسلم عليه
1: زين حتى الله لا الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة سمعوها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سئان صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني مكرهت أنك عود سمعه لينا وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر.
0: حتى نعم واحد قال عمران العاطف واحد المجيد في السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى قال ما ربع مكة ينقر الأليف به ربع ولا في حواشي ليلها سمروا صوت السماوات هز البيد فانبعثت عزائم تابعت ما سطر القدر سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها سهد الليالي وأضن السوحاها الفكرو والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر والمشركون بها علم يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا جعلت من بين أيديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السنة البصر قر الإمام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظروا في ليلة ما رعاها

0: الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر وللرفيقين في إحشائها خبب تخجي النياق وجه الليل معتكر إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون الطريق بدت من دونه الستر يطوف حولك إشفاقا وتفديجة كما يطوف بيت الله معتمر.
1: الله جميل. نعم.
0: حتى ترى لكم ثورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي شجي سمعها الخبر أغرت من الورق بطراب يهيجها ذكر الأليف ويبكي الناي والوتر وهل بيوت ستار باناوره بحصرة قالها في مهدها الشرر الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إذان الدين والخبر وحيدة في فلاة كم يضل بها أخ المهالك وهو الظافر الحذر دعت تهامة ركبا والنواقذه فبات يدفعه لغاية القدر في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى روحه العطر خف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما من لها السفر تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر الدين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة كان في ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخل وادي الذهب بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق لهي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء يخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنتا الداخل، وهي تابعة جامعة بن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم 4 ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنهي أهدافها تخصصاتها أفاق التكوين بها. أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخل الجهوي. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
2: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام.

0: بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل؟ نبغي نعرف شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزور، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعل للدروس البيداغوجية في هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة للأقاليم الجنوبية، كما الداخل ومنطقة الداخل بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
0: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة داخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب، إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيفشرنا، وهذا ماشي غير اللي حنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو هو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
1: سؤال مهم سي احمد، وبطبيعه الحال هاد المدرسه هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثه، ومن اهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبه والخريجين مهندسين المستقبل انهم يتعلموا بطريقه ديال لورين باي دوين ابروندر ان ابليكون، سيتادير ان هذا الطالب تيدخل المؤسسه وتيتعلم ماشي بالطريقه الكلاسيكيه،
0: التقليدية اللي كانت
1: تيتعلم بالتطبيق والممارسه الفعليه باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عده تخصصات،
0: يعني يتعلم بالممارسه
1: بالممارسه
0: بالتطبيق.
1: وكذلك بار بروجي بيداغوجي
0: بالمشروع.
1: بالمشروع. هذه المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا اليطوار، المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الأطلسي الكبير، دونك تيكون عندهم هما دي مشاكل تيعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا
0: يشتغلوا
1: تيشتغلوا
0: معاهم.
1: عليهم. فوالا،
0: جميل.
1: وهاد هادشي مست... هادشي هادشي خداوه من التجارب اللي هي رائدة في كأمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الأخيرتين واحد النظام ديال باغ ألتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون أن الطلبة في أوروبا دائما في السنوات الأخيرة تيسنو دي كونترا بري أمبوش في السنة الأخيرة ديالهم، تتسمى ألتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا إن شاء الله في هذه المؤسسة.
0: والسنوات ديال الدراسة
1: بالنسبة لسنوات الدراسة عندهم سنتين تحضيرية، يعني أبري لو باك تيقراو واحد العامين ديال المواد الأساسية، وحتى في هذه المواد الأساسية تمشيو بنفس الطريقة، ماشي تنديرو بالطريقة. من بعد تدخل السيكل ديال الانجينيور تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عدة شعب وعدة ديفيليا.
0: ودابا عندنا هذا العام أول فوج،
1: هذا أول فوج اللي كاين هذا العام.
0: شحال العدد ديالهم؟
1: حوالي 60 طالب
0: ما
1: من
0: شاء الله.
1: مختلف ربوع المملكة، وغتضاف عليهم واحد المجموعة ديال الطلبة الأفارقة اللي
0: إذا ولا عندها حتى بعد إفريقي.
1: بعد
0: أيضا
1: إفريقي هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابة للطلبة الأفارقة يدرسوا هذه التكنولوجيات المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
0: إذا حسب كلامك دكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد انت الدخلة هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب؟
1: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا جهة الداخل عرفت واحد الطفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين افريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحيه. دونك وكاين تاني المشاريع اللي هي ديال الصناعه البحريه. دونك هاد هاد هاد هاد المشاريع كلها خاصه كفاءات محليه باش تضمن
0: وتكون اطر قاره
1: لان
0: دائمه.
1: الاشكاليه الكبيره اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينه.
0: أيوة.
1: اذا لك كونتي واحد مجموعه
0: يكون واحد الهدر منها صحيح.
1: نعم، الا كان واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل راه غادي يبقى
0: صحيح.
1: وابناء المنطقه تما نفس الشيء، لان عندنا بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا انهم يمشيو يقراو في الداخل وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. داك هنا دابا هاد المدرسه غتحل هذا المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبه المهندسين اللي هما عندهم قدرات عاليه في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسه جات كمكمله وكركيزه اساسيه باش هاد مواكبه هاد المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستار اب
0: ويشغل
1: معاه، لانه
0: يعني
1: اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال وعندنا فرص الشغل كثيره الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو
0: صافي. طيب بالنسبه للتكوين، اشني ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه؟ يعني هذه مجالات حديثه اليوم.
1: هاد بالنسبه لهاد التكوينات اللي هي اصبحت ضروره ملحه، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبه هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كامله، الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص ضروره. لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
0: في جميع
1: المجالات، لا سواء الطبيه ولا
0: وبعدها كنهنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلت مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال
1: الامن المعلوماتي.
0: ما شاء الله.
1: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه انهم خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثه كالامن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عده مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحه، في الصناعه، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجدده، نشوفوا ان الجهه الداخله مقبله على مشاريع
0: وعندها
1: مؤهلات
0: مهمه.
1: كاين الجرين اوي، داك الاخضر سميتو هو، وكاين
0: المخطط الفلاحي الاخضر،
1: المخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه، وكاين الطاقه الريحيه، وكاين تحليه مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبه لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا اضافه نوعيه ويرفعوا من مكانه ديال الجهه الداخله وافريقيا.
0: جميل، وهذا بصراحه كيفرح بشرى طيبه على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت ادرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي اكيد اصبح اليوم من اهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا اهميه تكوين طلبه جهه الداخلة وادي دابو أكيد ديال الأقاليم الأخرى وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديدا؟
1: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمة ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤية استراتيجية. خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء لايجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله. يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد التعلم الاوتوماتيكي، هو تعطيه واحد البيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك
0: تنبؤات.
1: تنبؤات.

0: تمام
1: تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. احنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبح الضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هاد التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
0: طيب، أكيد أن نبغي نعرف هذه الروبوتات والأنظمة الرقمية شنو هي الآفاق المهنية اللي تقد أنها تفتحها هذه التخصصات أمام الطلبة.
1: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تتسالوا عنه، في خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى تيقولك اكوا السيغ، علاش غندير انا هذه الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركة ديالو في التكنولوجيات المتقدمة، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحة الذكية. دابا الفلاحة حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليدية، ولات تعتمد على أنظمة ديال الرقمنة وعلى أنظمة الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيضيفوها الأسمدة وكذا، ولا وقتاش خاصهم، يعني كل شيء ولا في الأورديناتور، يعني ممكن يتبع العملية كلها. هاد العملية هتخليه يوفر اليد العاملة، يوفر تكلفة، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال المياه السقي، لانه ملي تدي هذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي ولات
0: صحيح
1: ذكيه،
0: مطلوب.
1: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم،
0: هذا هو صحيح.
1: خاص غير الوليدات يقراو.
0: أيوة.
1: الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي، ما باغيش يقرا وتضيع ليه فرصه. عنده كل شيء في المدينه دابا، الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
0: تماما
1: واللي مطلوبه في السوق الشغل.
0: صح.
1: خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
0: الاهتمام
1: الحافز
0: والمثابره
1: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال
0: والحمد
1: المجتمع.
0: لله ومعه والديه واهله. طيب سيس، اظن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها. كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
1: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول، كما تعلمون مؤخرا ولاو هاد الهجمات السيبريانيه
0: صحيح، والاختراقات
1: والاختراقات وسرقه المعلومات ولات تشكل واحد الخطر كبير،
0: اصلا تهدد
1: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي. وبطبيعة الحال مادام هذا كاين خصص كبير حتى جهة الداخلة والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الأمن المعلوماتي وحماية المعلومات الشخصية والعمومية. دونك راه ضرورة ملحة من اجل التحكم في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه. دونك
0: صحيح، وهذا مطلب
1: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
0: من اجل خلق واحد الامن.
1: آه.
0: طيب، من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسه الجامعيه تساهم في جعل منطقتنا جهه الداخله وادي دهب قطب وطني وافريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع، لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
1: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة. دونك الداخلة هي بوابة ديال إفريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية
0: العلمية أيضا.
1: والابتكار.
0: صحيح، نعم.
1: وهاد الطلب

0: ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات حيه. دونك
1: اذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان انك فكرتيني فيه، واش كانت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه ام ان هذه المؤسسه الجامعيه العلميه لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الافكار الجديده؟
0: فعلا من بين الاهداف المسطره في المدرسه واللي محطوطه باغمي لي كرون لين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العاليه. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه، بحال مارك ديال الفيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لهاد الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: اكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهيه ديال الاوصال، لان فعلا هذه مؤسسه اللي اكيد غيكون تنافس شريف بين الاسر من اجل انهم يحظوا بالقبول. اشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
0: بالنسبه لهاد المدرسه بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود وهي مدرسه وطنيه، يعني عندها تدخلوا لها الوليدات من جميع ربع المملكه ماشي فقط جهه الداخل.
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت،
0: تسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابه، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحه بشكل دقيق ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحله الثانيه تكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبه المتميزين وتدوز واحد الكونكور تيست اكري تدوز، من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبه
1: الصفوه ديال
0: الطلبه ديال لانه يتخرج مهندس خاصو يكون
1: صحيح.
0: وهاد المدرسه تستقطب تلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه او بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنيه الكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنيه، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسه.
1: وعادة التسجيل كيبدا مورا
0: البكالوريا تكون هاد السنه كان مورا البكالوريا، ولكن السنه الجايه غيكون بحال قبل
1: قبلي كما جاري بها
0: كما جميع المدارس اللي ذات استقطاب محدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسه اكيد هو ايضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا ان انجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي اجمالي كيبلغ 100 مليون درهم من ضمنه 20 مليون درهم مساهمه من المجلس الاقليمي.
0: المجلس الجهوي.
1: المجلس الجهوي عفوا، اذا نصحح، اذا المجلس الجهوي فتحيه له على هذا الالتفاته. اش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبه مستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا تعني الاهميه القصوى والكبرى لهذه المؤسسه اللي غادي تكون، ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحيه البنيه التحتيه ديالها ولا من ناحيه القاعات ولا من ناحيه المختبرات. وتعرفوا ان التكاليف ديال المختبرات العلميه تيكون تكاليف عندها باهظه. دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسه. دونك كبدايه المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم ورئاسه الجامعه غتساهم واحد 30 باش تبنى، ومن بعد كاين واحد 50 اخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيره.
1: صحيح.
0: هادشي اشنو تعني؟ تعني ان الطلبه غادي تكون عندهم واحد البيئه علميه مختبرات عالميه اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤيه استراتيجيه ديال صاحب

0: الملك محمد السادس للتبلورات على أرض الواقع، لازم نكونوا صريحين.
1: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي دكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
0: بطبيعة الحال من أجل التسريع من وتيرة ديال البناء، تم تكليف هذه الشركة الجهوية دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعة وتتأيبي ديك البيروقراطية اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقة القديمة
1: غادي نعطل المشروع.
0: فوالا، خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا،
0: من أجل تسريع الوتيرة ديال البناء ارتأى المجلس ديال رئاسة ديال الجامعة مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركة اللي هي تتقوم باش عارف تعرفكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينة كلها
1: تماما تغير الوجه
0: العمراني. نشكر السيد الوالي على هذه الشركة اللي ولات تتسرع المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
1: صحيح، وبان الأثر ديالها،
0: بان الأثر، ونفس الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: إذا غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية إضافية نوعية
0: جميل للمدينة والجهة ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشري في المستقبل. ما كرهت لعدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشن هي رسالتكم الشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل العام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: أولا نشكرك أخي أحمد على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد رسالة خاصة للطلبة ديال المدينة الداخلة وجهة الداخلة، ورسالة عامة لجميع الطلبة المغاربة وكذلك الأفارقة. بالنسبة للطلبة الداخلة، الأبواب مفتوحة لكم، ما عليكم إلا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الأعذار اللي كانت سابقة راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية، راه المستقبل كله أمامكم.
1: والأساتذة راهن إشارتهم.
0: الأساتذة أنا أول أستاذ اللي دائما
1: الأبواب. ما شاء الله عليك عدتي والمنطقة.
0: ديما الأبواب ديالي مفتوحة وديما عزيز عليا وسيت من باسيون نعاون الطلبة ونعاون أبناء المنطقة باش يكون عندهم واحد تكوين في المستوى ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه، راك تتنقدوا،
1: كيكون داك التواصل مع
0: القرب يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل حياته كامله.
1: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى الطريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم أنهم يحسوا بالقيمة ديال هذه المؤسسة. بصراحة هذه طريقة بيداغوجية ما معطية لأي كان. إذن كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل المعروفة اختزالا واختصارا انت الداخلة. إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أكيد أن الاستثمار في المعرفة العلمية هو استثمار في المستقبل، وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن الداخل كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للإنخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية والمساهمة كيف شر دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذن إلى هنا مستمعتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، شكرا لكم.

0: على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت إثنرتي لايف في حياتكم؟
2: مع إثنرتي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
3: مع إثنرتي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإثنرتي لايف.
5: ندي معايا اخبار.

0: الفن والتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: صحتنا.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذا عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة

أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق.

هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم. لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم بشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم، وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

نصائح فعالة للحامل في الشهر الأول. الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيراً وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

0: كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليها أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليها أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الخلقية العصبية. لم يبق لنا أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات إلا أن أودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشا بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: صحتنا إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: سوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله الذي شرع للمسلمين زكاة أموالهم وجعلها فرضا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كلهم حذر من منع الزكاة وحرمان الفقراء من حقوقهم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الناس وحسابهم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اعتاد كثير من الناس على أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأيام وفي بداية السنة الهجرية، ومن المناسب أن نخصص حديثنا عن غايات ومقاصد الزكاة في الإسلام، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا المال الذي بين أيدينا من أعظم نعم الله علينا، فهو أساس الحياة وقوامها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هذا المال جعله ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. فبالمال يحقق المسلم غايات دينية، فيوفر الطعام والشرام والمسكن والملبس والزواج والنفقة على الأهل والأولاد، وبه يتقرب إلى الله ويعبده بالزكاة والحج والعمرة وصلة الأرحام والإنفاق في سائر وجوه الإحسان. وتأتي الزكاة في مقدمة العبادات المالية، فهي فريضة الله عز وجل على المسلمين، وهي ركن من أركان الدين، أوجبها في مال الأغنياء، تؤخذ منهم وتعطى للفقراء. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فمن مقاصد الزكاة أن لها بركات ومنافع وآثار وفوائد تعود على الغني المزكي وعلى الفقير الآخذ. فأما الغني المزكي فإنه عندما يخرج الزكاة يتقرب بها إلى رب العالمين رجاء الفوز بالأجر الكريم الذي وعد الله به المنفقين المتصدقين: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كما أنها تطهر نفسه من أجناس الخطايا والذنوب، وتطهر أخلاقه من البخل والشح والطمع، وتربيته على الرحمة والإحسان والكرم، وتطهر كذلك المال وتحميه من المصائب والآفات، وتحل محلها الخيرات والبركات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الفقير الآخذ فإن الزكاة تخفف عنه معاناته ومشاكله وحرمانه وآلامه، لأنه عندما يأخذ الزكاة ينتفع بها، فيشتري طعامه ولباسه ودواءه ويقضي حاجاته، فبذلك تكون الزكاة حلا لمشكلة الفقر. ثم إنها تطهر قلب الفقراء من الكره للأغنياء، لأن

0: الفقير حين يرى الأغنياء يتمتعون في الحياة ويتنعمون بالمال وهو يعاني من الفقر والحاجة والحرمان، مما يجعله يحسد ويكره الأغنياء، وربما دفعه ذلك إلى الجريمة والانتقام والسرقة والإفساد، مما يهدد سلامة أفراد المجتمع ويقطع أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين. فجاءت الزكاة لتكون صلة وصل وسلام بين الأغنياء والفقراء. أيها الإخوة المستمعون، إن كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة أموالهم. فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهم يصلون الصلوات في أوقاتها ولكن لا يخرجون الزكاة ولا يؤدونها. مثلهم كمثل بعض الأعراب الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم سيدنا أبو بكر وقاتلهم حتى أدوا ما عليهم من الزكاة. وعندما قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أجابه قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والدليل على أن كثير من الناس في هذا الزمان لا يخرجون الزكاة ما نراه في المجتمع من كثرة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين. فالأغنياء المانعون للزكاة هم سبب وجود هؤلاء الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاته ما رأيت فقيرا على هذه الأرض ولا وجدته. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذبهم عذابا نكرا. وما ابتليت الأمة اليوم بهذه المصائب والآفات والشدة والأزمات وانتشار الفقر والأمراض وغلاء الأسعار ومنع نزول الأمطار ونذرة المياه، ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأختم بهذه القصة الجميلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي في أرض خالية، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، فتتبع الرجل الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء، فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، فما تصنع؟ قال: إني أنظر ما يخرج منها. فقال: يعني أنظر ما يخرج من هذه البستان ومن هذا البستان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. فإخراج الزكاة والصدقات سبب عظيم من أسباب تنزل الرحمات والبركات على البلاد والعباد. فاللهم اجعلنا ممن طهر بالزكاة نفسه وماله وطلب رضاك فناله. نفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، إلا أن نلقاكم في حديث من حديثنا حول هذا الفرض العظيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد

المتنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الدرس إن شاء الله هو أخصها لفضل الإنفاق في سبيل الله، مجالاته وفوائده عبر أثير محطة الداخل الجهوية. نبدأ إن شاء الله بفضل الإنفاق، ونتطرق إلى ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث يحث على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقص منه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو أيضا هو من الإنفاق، لأن في آية في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا العفو من الصدقة أيضا، أن الإنسان يكون يعفو عن زلات الناس، فهذا مثل الإنفاق في الفضل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. المتواضع أيضا لعباد الله يرفعه الله بذلك التواضع. وعن عمر بن سعيد أبي كبش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال والعلم، ويقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا بأفضل العباد منازل، يعني هم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا اللي ما عنده المال ولكن عنده العلم، ويتمنى أن يكون له المال لينفق في سبيل الله، والله جل وعلا مطلع على نيته ويعلم أن نيته صادقة، هذا يكون له أجر المنفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه في ماله، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال وهو ما هو عارف كيف يؤدي حقوق هذا المال، لا يصل فيه رحمه، لا يؤدي الزكاة، هذا والعياذ بالله هو أخبث المنازل. ووعد الله المنفقين والمنفقات والذين يطعمون الطعام لوجه الله تعالى بالأجر الكثير. يقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم

0: الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذه الجوائز هذه الكرامات التي تتلقى الملائكة بها أهل المطعمين الطعام في الجنة هذا النوع من الإحسان والإكرام لا يوصف لأنهم كانوا أصلا يطعمون الطعام لوجه الله تعالى لا يريدون جاه ولا شكور ولا مدح ولا فخر إنما يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله وهذا الجزاء من جنس العمل لكن الإكرام في الدنيا لا شك أنه زائل مهما طال لكن إكرامهم هم في الجنة دائم لا يزول وهذا الإطعام وهذا الإنفاق ينبغي أن يكون جزء منه سرا وجزء علانية جزء سرا لأن يعود خبأ بعيد عن الرياء لا يعلمه إلا الله وجزء يعود علانية لعل الناس يعني تقتدي بالشخص المنفق علانية وهذا هو الأفضل أن يكون بعض منه سرا وعلانية ويكون أيضا مخصص لوجه الله تعالى قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الإخلاص في النية والعمل هو أهم الأشياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

القيوان احسان بحزيمك تخيي لحزيمي حقتك يا القيوان لا كرمت اللائمي دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن

لك يا أهلي ولا حفرة لي يا بتميمي كن أنت يا علي فوقك دراعة من نديمي دايان دن دن دن دن دن دن دن

سيد الغرايب وصنعه بوجهده، لولاهم ما شهدت به، لولاهم إليه عنت العقول، فأمنت بالغيب.

وجهه لوجهي وله سجود ووجوه وجباه. طوعا وكرها خاضعين نبي الزهي وله عليها

0: سيداتي وسادتي، نرفع علام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الجمال. وذا البقاء منعما عم الأنام ونزعهم

حبر قدب رفعين فان جران واقنان حمل امين صابين في مرسم عزم من

راحت لقلبي عازب الهم والهوى. عازب الهم والهوى.

وبجلت ذات الجمالي ونعفها إلى ملتوى الوعسان من حيث مرتو معاهد الروم ترعيان عن الصبا بعد ذكرها إلا رعوان عن الرعوى منازل ما هاجتهما قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب

القاجر واجر غزران من عين يصن هاري إذا ابتسمت خرت البرقة.

وهلا على الرعد الهتم بالاعلان وهرجادها صوب من المذنعان.

رضعت ذات زمزم رضعة ذات زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صيحة حبيبي طيبة تبرد بكر سليمان ما تكن الأضايا بذكر سليمان سليمان ما تكن

لو صحابي بطيب سيبرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع.

لا فرقان بالربع سبحة دمكي ما بالربع سبحة دمكي سبحة دمكي وفي كل ربع من مرابعها بكي

Öykü. Ölesem bir sağlıktım ölken.

بدل حسين الى وكان ملك كذا الملك يبدله حسنا

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرجي من قتلنا أنت أثمي وجدت حوض الحب حين وردته مر الملاقة طعمه كالألقى.

0: المحرم ركن بيت المحرم.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، طبعا سائلين الله لكم كل اليسر والخير ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسننا الإصغاء إليها وأتقننا التعبير بها. فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية وإلى ألسنتكم فصاحة وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع

توصل البرنامج من المستمعة الكريمة نور المتوكل مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي.

كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجزى حتى بثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة: من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة: من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها. فقد يستغرب البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محاذاة. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حداء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة: كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان. المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف، أي النعل الذي نلبسه في الرجل. أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى بجانب وبمحاذاة بالقرب من. لذلك يقال في اللغة: جلست حذاء أخي، أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية أختي الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر بلجيكا.

0: وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت المستمعة الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلى أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدانة التروزي.
1: سعيدة غاية السعادة المتحدثة ميدانة التروزي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية لموجهه ومقدمه مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي. في مجال التصويبات اللغوية أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا، وقل ينبغي

لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون. صدق الله العظيم. لا تقل رضخ للأمر وقل أذعن للأمر، لأن رضخ بمعنى كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا، يقال رضخ رأسه بالحجر أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء وقل دية بكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح، يقال نوهت بالقصيدة أي أشدت بها. لا تقل التجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار كاتحاد مصدر الفعل اتجر بمعنى تجر. لا تقل نسوا بفتح السين وقل نسوا بضم السين، لأن الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها، مثلا نسي نسوا، بقي بقوا، لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين وقل مشوا بفتح الشين، لأن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها، مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر، فقطعها بي فانقلبت إلى خسري، ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري، فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك، واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حمى ذلي بعزك عزة، واستل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني في الورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

0: وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نورتين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من المدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف، لكنها تختزن مشهدا إنسانيا عجيبا وتفتح لنا نافذة واسعة على أسرار اللغة وعلى معنى القيمة الحقيقية للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأملوا المشهد. يوسف عليه السلام، ذلك الغلام الذي كان بالأمس ابن نبي وحفيد نبي ومن بيت النبوة والكرامة، أصبح في أعين بعض الناس سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام ينتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة: وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس به الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد معدودة، محدودة، قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة، ومكانته عند الله مقدرة ومعلومة. ثم تأتي خاتمة المشهد: وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه، ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن، لم يقل وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم، الذين رأوا عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر. الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم وسائل من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول. فيوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز، والغلام الذي بيع بدراهم معدودة سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان أن تقدير الآخرين له هو الحقيقة؟ قد يقلل أحدهم من شأنك، أو يستخف بعملك، أو لا يرى فيك إلا جانبا صغيرا، فيبدأ الإنسان في الشك في نفسه. وهنا تأتي قصة يوسف لتقول لنا: لا تجعل تقييم الناس لك هو الميزان الوحيد لقيمتك. فالناس يرون اللحظة والله يرى الرحلة، والناس يرون الظاهر والله يعلم الباطن. الناس قد يحكمون على البئر، والله يعلم أين سيكون القصر. قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة

جرس الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد خبيت في النار طينته

محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد

0: محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد.
1: أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه بالبرنامج.

مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا فيكم بعد الله كبير أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي اللغوي فوائد، وإلى ذائقتكم اللغوية متعة، وأن تكون كلمات هذه الحلقة قد تركت في نفوسكم أثرا طيبا وفي أذهانكم سؤالا يدعو إلى مزيد من البحث والاكتشاف. وتذكروا مستمعين الأماجد، تذكروا دائما أن العناية باللغة ليست ترفا فكريا، بل هي عناية بالفكر وصيانة للمعنى وارتقاء بالتواصل، فكلما استقامت العبارة اتضحت الفكرة، وكلما ازددنا معرفة بلغتنا ازددنا اعتزازا وفخرا بهويتنا، إلى أن نلتقي في إشراقة لغوية جديدة. تقبلوا أطيب التحيات وأصدق المتمنيات من فريق البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دمتم وفيات وأوفياء للغتنا الجميلة، معتزين.

بجمالها حريصين على سلامة التعبير بها. شكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسنرتي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اسنرتي لايف.
2: اكتشفوا خدمة اسنرتي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات

0: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: قسم التمثيل يقدم

0: ميلاد عمي المسكي رواية تمثيلية في حلقات، كتبها للإذاعة أحمد طيب العلج.
1: إخراج فريد بن مبارك.
2: الحلقة الأولى.
3: دار على قد الحال، واللي شاف هاد الدار يعرف باللي حتى حنا يا ناس على قد الحال. وعمي المكي الوليد نتاعنا اليوم عنده العرس، ايه هو العريس وعروسته هاد المرة اسمها خدوج. الوالد عمي المكي مغطي قبو مغنبر هشمان زعما. هاد الحرج اللي بدينا كنسمعو، هذه الهدية جاية في الكروسة، الكروسة اللي كيجرها الحمار ومعها الطبالين والغياطين على الطريقة الشعبية. هاهما علينا يوصلوا. على كل حال هاهما جاو، نخليكم تتبعوا معنا الفراشة ويمكن هاد الأغاني حتى هي تعجبكم.

Sofia. Matt's

0: البلد برت في شوية المال وشريت له طريمش من ساري. زاركو من الزار مولوع ونثاوي لوطر هديتي قالب سكر رانا في البحر نموز.
1: وانا ما قدرت نغني السير مكي سامحني حلقي ما بغيت طبعا وصوتي مبحبح مقشار.

0: الله فيكم بارك الله فيكم.
1: لا تحكوش عليه، لا تحشموش به،
2: أسيدي بالرفاه والبنين،
3: بالبنين والبنات والثبات والنبت،
4: وعقبه ما تجوج لينا شي واحد من ولادك.
0: إن شاء الله، إن شاء الله على كل شيء قدير.
2: أبسط وعفيت كاس ديال مكي، أعيش أنت أو شكون يلقاها بحالك؟
0: موتوا بغيظكم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
3: طاب راسك العفريت،
0: بزز منك ورغم انفك.
3: علاش بزز مني وعلاش الا فرحت لك؟ ومن قلبي، من قلب قلبي بالصحه والعافيه وزايد الرزق.
0: ايوا ردوا لكم في الخير ان شاء الله.
5: ايوا عريتك لكم وانت مغنبر علينا.
1: لا غير حشمان، غير حشمان وخلاص.
4: ايوا بيخ بيخ على اللي كيتجوز قد هذا القد كيحشم.
1: ايوا ايوا الله يهديك الله يهديك، دخلت علينا شويه ديال الحياه.
4: ايوا هذا الوالد هذا عندك منزوع منه الحياه، الوالد نتاعك وجهه مقصدر ومصوصو صندل. المكي اعري قبك وكشف وجهك يبان بعيبك وبركه بالهتوف.
1: حيد عليا هاد القبه. لا لا لا الله يهديك الله يهديك، ما تعرفش شي وجه.
5: هاي هاي انت تدخل سوق راسك، خليني نشوف هاد وجه الخير. واه
0: ايوا شنو دابا؟ هذا راه نوع من الاحراج.
1: الله يهديكم راكم كتحشموا الوالد.
4: غير بان بوجهك يا وجه الخير اللي كيشطح ما كيغطي وجهه، غير قولوا لهذا المخلوق مبارك ومسعد. اكيد على عليك السي المكي هذا هو خليفة الشيطان وقال لك يحشم.
5: اودي اودي اودي الله يهديك ولدي، انت راه واحد النمره.
4: ايوا سيدي الا كنت انا نمره انت نماري.
5: وشنو دابا ما غتخليناش نحشمو شي شويه يا هذا الرجل؟
4: تحشم انت تحشم
5: مع النومية. انا نحشم
4: واحد. ايوا سيدي ما يواتيك ما يجي معاك، انت والحياه ضيفاني لا يجتمعان.
5: لا حول ولا قوه يا هذا الرجل، يهديك الله.
0: يا البالا يا شحق، هذا هو الوجه اللي عمره ما عرف الدنيا حس الحياه او الحشم.
5: يا شنو دابا جيتي تبارك لي او جيتي تضحك عليا يا عباد الله؟
0: لا لا لا لا سيدي، لا تقلق شيء ولا تاخذ شيء مني في خاطرك.
5: أيه.
0: قلت الحياه راها موضه اليوم، وكاين اللي كيولي يسميها جرأة في هذا الزمان. قلت لك جاوبني.
5: نجاوبك؟
0: واش هادي هي بارك ومسعود متاعك في العرس ديالي او جاي تشد بيا القشابه وتضرب لي الطر؟
5: القشابه الطر؟
0: ايوا هادي راه ماشي غير القشابه والطر، راه تعداتو مليه، راه كتشنع بيا وباغي تضحك عليا عباد الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
5: لا لا لا لا لا لا ابدا، هذا مجرد بسط وممازحه وخلاص.
0: لا لا لا لا لا، قلت لك راك تضحك عليا عباد الله.
6: هاي يضحك عليك؟ ايوا شكون هذا اللي كبر شانو في هذه الدنيا حتى يضحك عليك الناس؟ الهلا يحييه ولا يكمل عليه ولا يوصل الراس والرجلي.
5: ايه ايه ايه ايه من كتقولي هذا الكلام على صافية؟ وين
6: كل واحد سولت له نفسه وطوال لسانه وبغى يضحك او يتفلى على نسيبي السي المكي او يضحك عليه الناس، شكون ما حب يكون؟ يلا بعد انت هذاك الزغبي، هذاك الزغبي قبي دراق علينا زلافتك وبالك من قدام. واش دابا هذا وقت المومازحة وهذا الهدف؟

0: لكن انا شي ما قلت انا لا صفيه شي ما قلت.
1: الله يقليك ويشويك. اقليل الحياه بصح، قليل العرض، قليل التربيه. يلا اش كتعايد؟ قلت لك درق عليا سلفتك، قلت لك خرج. كتقول لي سيدي قليل الحياه؟
0: والله والله انا لا صفيه ما قلت غير الحق. نسيبك السي المكي عمرو ما حشم ولا تستحيا في حياته كلها، ولا مشيت ولكن المكي قليل الحياة انسيب قليل الحياة وما فيه تمارة.
1: سير الله يمشيك تسعة والدليل بالربعة. يلا يلا انتم خرجوا عليا، اللي جانا يجيه الخير. فرقوا عليا هاد المجوح. يلا
2: كلام ابيض وكل شي بقى مصعوق، ولا من يقول كلمة.
1: مالكم ساكتين هكذا مسمرين في الارض؟ قلت لكم رحم الله من زارة واخفف الباب. يلا
2: يلا صافي صافي سيادنا، ما بقى قدامكم الا الباب. يلا سيادنا الباب الباب.
3: هذا هو الواقع، عندك الحق على لا صافية. الله يمتعك بالصحة والعافية سي المكي طول العمر بالرفاء والبنين.
1: سمعناك وثقنا بك. ايوا غير خرج اخرج بالك.
4: سا سيدة لا صافية، سا سيدة
1: وبلا بيك بلا بيك انت بعدا شكون اسعد.
2: حتى انا مشيت على لا صافية. اري اري ديك اللي ديدا نبوس اري
1: تبوسك عقربي ان شاء الله. غير بعد مني يا المنافق. انت منافق.
2: انا منافق؟
1: ايه كلكم منافقين بالطرفي واللحده. كتاكلوا الطعام وتهرقوا ليدان وتنتفوا في مالي. قلت لك بالك من قدامي، بالك من قدامي يا ابو جايب.
2: واخا واخا واخا نسيبت الواليد واخا، ما عندي ما نقول. صافي يا سيدنا الله يهنيكم، بدلوا هاد الساعه اخرى الله يهنيكم.
1: يا خليت ان شاء الله ما غادي نخلي له حتى واحد من هاد كمامر الغضب. الله يخليهم صحاب. يو يو يو يو يو يو يو يو انا اليوم عاد كملات الفرحه متاعي في السي المكي، بلغات غايتي وكمل مقصودي. كنت كنطلب على سيدي ربي ما نموت حتى نجوز بنيتي لالا خدوج، ما تخرج روحي من جسدي حتى نشوف بنيتي لالا خدوج عروسة وفي الحليب مقطوسة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حمدتك يا ربي، حمدتك يا ذي الفضل. ايوا دابا الا بغات الموت تجي اليوم غير تجي يا نسيبي السي المكي العزيز.
5: لاوه لاوه لاوه مازال ان شاء الله اولا.
1: بارك عليا دابا من الهضره الزايده، وشر مراتك وسير لبيتك. قلت لك سير لبيتك.
5: اشنو؟
1: اشنو؟ قلت لك سير لبيتك.
5: واخا لا صافية ما تبقى غير على خاطرك.
1: الهلا يخسر لك خاطري يا سي المكي.
5: خدوج يلا يجمعي راسك.
1: خدوج بنيتي. ايوا نوض يا بنيتي. يلا نوضي الله يرضي عليك. ايوا نوضي نوضي يا بنيتي. نوض الله يرضي عليك. ايوا سيري مع راجلك. ايوا يلا
5: يا بسم الله يا غني عنا وعن عمالنا، لا تحافينا بشر عمالنا يا ربي. الامر لله.
1: يا سي المكي زعما حشمتي مني؟ انا نسيبتك ولا حياء في الدين. ايوا قبط يد مراتك. يلا ايوا سير على بركه الله.
5: ايوا ونوضي انتي جمعي راسك خلاص. لالا خدوج ما سمعتي شي اش قالت لك الوالده؟ ها
1: جمعي راسك يا بنيتي.
5: ايوا يلا
2: وتجرها جرا وتعمل يديها في يدي المكي بالاكراه.
1: يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو العاصف النبي صلوا عليه. الزواج حلو الله يا بنيتي لالا خدوج وهاد السي المكي، واخا كبير شي شويه مع راساتو انا اللي اخترتو لك حيت بغاه قلبي وهذا هو الرجل نتاع الحلال. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الجاهل زا سيدنا محمد. الله معاه الجاهل علي. يو يا يا يا يا يا يا
6: دا الوالدة عرستو للبيت وبقات للا صفية كتزغرت وكتقول
1: مباركم سعود وهنية عليا بهذا النهار. هذا نهار خرج من الجنة. ما لقيت فين نعمل الفرحة ديالي. ما لقيت فين نعمل الفرحة ديالي. اشحال بقى عليا هذا النهار يا سيدي يا ربي. يو يو يو يو يو يو
7: الزواج حلو حلو حلو.
8: شنو هو اللي حلو؟
7: هاد الزواج
8: ياك بعدا
7: زواج لديتك العسل مع التريد.
8: واش هذا هو نظرك الحقيقي او كتفلى؟
7: طبعا هذا زواج موفق.
8: وهذا بقى لك عقلك انت دابا الان؟
7: في الحقيقه ما شاورتش عقلي. ما قال لي ما قلت له ميل في هذا الزواج الموفق ما فتحتوش مع عقلي.
8: مرزوق.
7: نعم يا ميلود.
8: عافاك اخويا قول لي شنو هو نظرك بالصراحة في هذه القضية.
7: وانا لنقول كلامي ونصرح لك بوهامي هاد الزواج باطل حامي وبا ما خلاق الخدوج.
8: مصيبة هادي.
7: مصيبة وسكتي. هادي يا حكاية تزوج بالدين وقول المراز غبية او كيف كيقولوا بعدا.
8: ايوا راه قلتها هي هادي. اش هاد الشيء يا عباد الله؟ اش هذا؟
7: هذا خرج العقل. الرجل في عمره 70 يتزوج بنت في عمرها 17. هذا زواج منسجم. زواج موفق للغايه والنهايه.
8: فين حنا؟
7: في الغابة. فين بغيتنا نكونوا؟ رحنا على ظهر الارض. ما عندنا فين نتلفوا او نضيعوا.
8: راجل شايب عايب عجوز فالس اسنانه اللي فمه عباد الله في ملك غيره.
7: واه كتشنف باك. الله مرضات الوالدين.
8: والله زيدي الى اسنانه اللي فمه ما هما متاعو ويتزوج بنت 17 العام. واش هذا ماشي عجب العجاب؟ ياك حنا زعما دابا ولاد القرن العشرين.
7: حنا في الثلث الاخير من القرن العشرين.
8: قل لي بعدا. واش هذا راجل عنده شي مخ ولا لا؟
7: ايوا يمكن عنده ما عنده. المهم في نظري انايا عنده الزهر. راجل مبروك وميدوم وبسعدو.
8: وعندي سؤال اخر.
7: يمكنك تلقى عندك حتى انا الجواب. تفضل.
8: علاش هاد السي المدني قبل يعطي بنته خدوج البونه الحديد وبلا فلوس؟ الصداقه رمزي وخلاص.
7: ايوا الدنيا كتقدم والسي المدني متابع للتطور سنه التطور. والسي المدني راه رجل متنور زعما على بال مجالس وهو من هادوك اللي كيقولوا بمحاربه غلاء المهور.
8: ايوا لكن هادي راه عروسه مجانيه بلا فلوس غير بالفاتحه.
7: لا وا لا وا لا وا يا ودي لا وا ماشي كاع مجانيه 100%. كانت عند الوالد واحد 10,000 ريال قبض عليها بيد من حديد. قبضت العمى في الظلمة. وعشرين ألف ريال أخرى راه بقات على ظهر الكاغيط.
8: الكاغيط صدق الرخلة. خاص غير اللي يبغي يتزوج وتكون فيه الفايدة.
7: ايه هي ميلود يا خويا وبنادم شحال رخاص. عروسة فنة شاكوكية وعلين بطل غير اللي ما بغى شيء على الشيطان يتزوج.
8: دابا 10,000 ريال فلوس حبة وعشر الاف ريال على ظهر الكاغيط.
7: ايه
8: هذا هو مجموع الصدق كله.
7: لا مازالش ياخر.
8: شنو هو؟
7: شربيل بسقلي فاسيل نسيبة الحجة صفية. كما تم بمقتضى هذا الزواج المبروك اتفاق باش يتنازل والدنا العريس السي المكي لصهره السي المدني والد العروسة على الصومعة.
8: على الصومعة؟
7: على الاذان في الصومعة. والدنا ما غاديش يبقى يودن في الصومعة. ايه اللي غادي يبدا ينوب عليه هو السي المدني. المدن الجديد ابتداء من تاريخ اليوم هو السي المدني والد مرات بنا لالا خدوج.
8: هي دابا الوالد ما غاديش يبقى مدن.
7: لا المدن الرسمي هو السي المكي بنا والنائب هو السي المدني والد العروسه. مدني غير نائب.
8: ايوا وداك البركه.
7: ديك البركه غادي يبداو يتقاسموها فيما بينهم مناصفه.
8: يقول لي دابا الاتفاقية مبرومة.
7: ايه
8: مبرومة على القاعدة ومتقة وانا ما عندي خبر.
7: ايوا الان ها هو الخبر في راسك.
8: ولكن هناك حاجة اخرى.
7: اما هي
8: شفت الوالد لابس جلابة جديدة
7: مكرية.
8: مكرية
7: مؤجرة.
8: ايوا البلغة
7: مسلفة.
8: والشاشية
7: مستعارة.
8: والتقاشر
7: مطلوبين.
8: والفوقيه
7: صدقه.
8: ايوا والكرزيه
7: مجوطيه.
8: ايوا والبدعيه
7: جابها الله.
8: والرزه
7: مخطوفه، الحاجه صفيه سرقتها لرجل بنتها الاخرى.
8: سرقتها؟
7: انا قلت سرقتها؟
8: ايوا هادشي اللي سمعت.
7: استغفر الله يا ودي، غير كنضحك معاك، غير جابتها جابتها يعني خذتها.
8: هي قول لي سلفتها.
7: لا ماشي سلفتها، جابتها.
8: ايوا عرس بن عرس هذا.
7: ايوا اللي عطى الله السوق هو هذا.
8: ايوا انت انت.
7: انا مالي انايا؟
8: منين جاتك هاد المعلومات كلها؟
7: من الاهتمام والبحث والاجتهاد.
8: الجلابه مؤجره
7: مكريه.
8: وشكون كراها له؟
7: سي مروان الشيش جارنا كراها ليه بزوج درهم في الليله، بشرط ما يطبعها ما يمرمدها ما يوسخها، واذا قضى ونزل وقع فيها شي افات يغرمها.
8: ايوا لا غير وسخها له
7: يصبنها.
8: خيرا فراسك ما تعاود زيدني.
7: نزيدك ما عندي ما نقول، غير عطني الودن ورا ما تسمع.

0: شارك في تشخيص هذه الحلقة العربي الدغمي محمد أحمد البصري، أنور الجندي، صفية الزياني، أحمد الناجي، الهاشمي بن عمر، محمد أبو الصواب، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، مصطفى القيسوري، محمد الوفائي، حسين عبد اللطيف، مصطفى البراهمي، حميد زيان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيو من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم دراستي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

النفار على العينين من وجنين.

طير الاول انت اللي ماني عند بل اهلي وعلي زاد الطير الثاني طقني يا فلاس اللي يقدم في شمالي وقايت العدى الفم هم علين وقت حد فم وقال لي اكل حد يم مصطن بليالي مليالي مليالي.

اكثر ملاك جاد ما في عن تجاري حد لفطاش يا طيب نجم ملك سمحك.

رايت لا يا غير رايت من بطوح المناي مولاي عند الوسائم تلاقيت لا يا مولاي عند الوسائم تلاقيت

سقاك حبس وأشش يا مي يا سقاك حبس وأشش يا مي.

الذي أرجت نفسك بكره وجلت له ذا ثروة وكنان وفي

وقال انت رب الموجب احتدت الغنم هدية حاد ليس من متوانين هدية حاد حاد حاد ليس من متوانين.

تزرعونه لي تحاد ليس في المتواني فكلت همي إذرام ذا علاجة لا علاجة من تحوى

وكلت همي إذرهم ذا علالة تحوبت بالنص والزمنان وقال قالت وفي الموج وتسرنا

والي تهيم يولد ما بثي وما يمالي ومن

رفعت خلاك من الحجام رفعت خلاك من الحجام بدار ديرنا تخلاك.

كان لوالدي يحيى عن الشمر.

بكل شكل صاكن شمر ترجع جاي انت بالشراق تسوحك كيف اللي تنقاد يكتب لك ما طلع بل انت بالدنيا عاد هم التمير خطبة وفهم ديارة صنش قواد وقلاض اللي ما قفر قاد منهم حد وراك ولا تصماق على اللي فات والحزن حد سمعين مساح الشاد بطن الوادي خرص الشجاد نقي مثل من حراك الزيين دخل امتقاد يشوف اللي لطوة وتروج مساح اللي أقول ما تلاقي السجن متين صراحة.

يعرف عن تسوق الاخلاق يطرف وجهه تلقاه، ويعرف عن زاد من

0: الدنيا عينيك خدرك بالحلال
1: عبر بمات وانت وما دم
2: وادم على الله. وادخل منازلك بعد الله عين زمن

والمحن النار في نجم.

بن مرفوع يا رسول الحي راسي مروح المعروف وعالم بابي

وتخرج من تجربة حظ باعث لن نراه الأرواح المحيطة.

海水海水。

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNS نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNS نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snsnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNS نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا، مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبية الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي، مرحبا بك.
4: مرحبا يا أستاذ أحمد.
3: طيب، أما سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفال، ما هو الغرض ديال المدح النبوي؟ سؤالي لك، كيفتاش كانت الناس في البوادي، واسمن وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
4: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
3: نعم،
4: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة، أربع جفان، باش يطول المدة. لأن المدة بالشعر اللي طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح، كل مدحة على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة، يعود حافظهم.
3: نعم،
4: وضع كرزة.
3: نعم،
4: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه. ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماتي.
3: ها صحيح.
4: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل طبل.
3: نعم، اللي هي الأنسب أصلا،
4: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. بوازي ما فيها جيتار، ما فيها تيجانيتي، لا نادرة
3: الأنسب الطبل. في هذا الجانب الروحي،
4: ايه، لا الآلة التقليدية. إما المطربين يشوفهم كم تقيوت عندها أردي، ويقيو عنده تيزنيت،
3: صحيح،
4: وما قتار لا في المدن ما هو البوادي،
3: صحيح، وعادة صحيح. طيب، ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار الصعيدي.
4: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء، نذكرهم
3: دانينا بالحساني،
4: ايه، نذكرهم اليوم بقصائدهم. هذو يقول الشاعر الحساني، قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل لا تفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه، الا مسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول، اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه، من حسنه فيه المجهول فيه، يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته أمته واتباعته هلا واتباعته واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته كمهو ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجلول لصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن أمامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفيه، رأي من القتال المصقوي اللي مرى نبي خطيه، اللي قاتل في سنين ويول عشرة في المدينة جزيه، للي قاتل بدرا وأحود وأول، قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول، مع المصطلق بنيه وغزوة الطائف يقول، مع حنين متوليه 70 السريات في قول، 41 فيه قول 200 إنه ذاك القول، ذاك دونيه وذاك قصيه، 27 رسول من نقز هواء تغزى فيه، ومغط قريش ولا يقول مصابلهم يمغطهم به، زين اللواسي واللي يقول من عند المولى بيه عليه ينزل جبريل ولا معقول عن مرب راه نسيه شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بديه والاكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعديه لا شي مطيول بيه الدين يطول عديه القط خلق من فيه لقول خلق من بركتيه جاب له قواله مدلول قواله ما يحاسب به اللي به اللي لا يقول من الحق لا لتهفيه الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه يمشي فيها الأرض طول به اللي مولاه مصف فيه مولانا واللي صفه مولانا ذاك ماله كفيه كفيه عليه من مدلول عليه من الدلائل فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه خيار سلي فيه المشغول وخيار المحول فيه هو ما مشغول ولا محول ما هو بيسك بيه ما هو قد الخلق بالأمور حشاه من الخلق قديه الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيه فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالته والتنبيه مول العزم من الرسل وقول العزم من الرسل في يديه واصحابه في يديه ومتكول زاد علن عريه تعربيه من عليه سلمان مصول به اللي الانصار عليه نار جبريل عليه ومول لانا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم الاخره قدره وشره وحول لوه ومره يريه باللي ما يومد رسول صلى الله وسلم عليه
3: زين حتى والله لا الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة سمعوها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سي آن صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني مكرهت أنك عاود تسمعهم لينا وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر. نعم
4: واحد قال عمران العطر هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى قال ما ربع مكة ينقر الأليف به ربع ولا في حواشي ليلها سمروا صوت السماوات هز البيد فانبعثت عزائم تابعت ما سطر القدر سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها سهل الليالي وأضن السوحاها الفكر والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا جعلت من بين أيديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السنة البصر قرر الإمام بها لسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظر في ليلة ما رعاها الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر وللرفيقين في أحشائها خبب تخجل النياق وجه الليل معتكر إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريق بدت من دونه الستر يطوف حولك إشفاقا وتفدية كما يطوف بيت الله معتمر.
3: الله جميل. نعم.
4: حتى ترى لكم ثورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغار شجي سمعها الخبر أغرت من الورق بطراب يهيجها ذكر الأليف فيبكي الناي والوتر وهل بيوت ستار باء ناظره بحسرة قالها في مهدها الشرر الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر وهي الفتاة، وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر وحيدة في فلات، كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر، دعت دهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر، في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر، أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر، يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر، والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر، حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر، خف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر، الله أكبر من السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر، فشاق يثرب من تقريبهم نغم تحدى به العيس إما ملها السفر، تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر، فللبشاشة في وجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر.

0: يبتدروا بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر دين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قال قصيدة رائعة كان حيدة وقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.